فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

أتأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء

0: راء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا.

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا

ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون

أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا.

الْمُؤْمِنِينَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ

إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف

فاستكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة.

القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه.

قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم

في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الواسع. كلمة الواسع مشتقة من السعة، والسعة تضاف إلى العلم إذا اتسع وأحاط بالمعلومات الكثيرة، وتضاف مرة أخرى إلى الإحسان وبسط النعم. ويقول أحد العلماء في أسماء الله اسم الواسع: وهو الذي وسع غناه كل فقير، ورحمته كل شيء. أحياناً تطلب من إنسان مبلغ يقول لك: هذا فوق طاقتي، يعني دائرة ماله لا تتسع لهذا الإنفاق. أحياناً تطلب من إنسان أن يعاونك يقول: هذا الشيء الذي طلبته مني لا أقدر عليه، فوق طاقتي. لا تتسع له سلطتي، لا تتسع له وجاهتي. أحياناً تسأله سؤال يقول لك: لا أدري، هذا لم يبلغه علمي. فالإنسان محدود، محدود في علمه، محدود في قدرته، محدود في ماله، محدود في جاهه. كل إنسان هناك من هو فوقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الواسع، فرحمته وسعت كل شيء، غناه وسع كل فقير، إحسانه شمل كل مخلوق. يعني لا تضيق دائرة علمه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة إحسانه عن أي شيء، ولا تضيق دائرة قوته عن أي شيء. تتعلق قوته بكل ممكن، ويتعلق علمه بكل ممكن، ويتعلق إحسانه بكل ممكن. فكلمة واسع: وسعت رحمتي كل شيء، وسع علمي كل شيء، وسعت قدرتي كل شيء، وسع غناي كل شيء. لذلك قيل: الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. نحن بحسب تفكير الإنسان لا يستطيع تصور اللانهائي، طريق له نهاية، هذه المجرة مهما بعدت لها مسافة تنتهي، هذا الغني مهما عظم ماله ينتهي عند رقم، هذا الإنسان مهما بلغ من جاهه هناك شيء لا يستطيعه. يعني مثلا طبيب، أمهر طبيب في العالم، إذا مات الميت تفضل أعد له الحياة، هذا شيء فوق طاقتي. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الإخوة، الواسع الذي لا نهاية لسلطانه. بالمناسبة الإنسان مصمم ليتعرف إلى الله، لذلك لا تملأ نفسه إلا معرفة الله. أي شيء دون الله عز وجل بعد حين يمل منه، يحيطه، يحيط به، يختمه بالتعبير الآخر، ينتهي من التفكير فيه. لذلك حينما يغفل الإنسان عن الله عز وجل بعد حين، بعد أن تتحدد دنياه، يشعر بخيبة الأمل، ويشعر بالسأم، ويشعر بالضجر، لا لشيء إلا لأن نفسه مصممة لتعرف اللانهائي، لتعرف المطلق. فإذا شغلها بغير المطلق بالنهائي، إذا شغلها بالمحدود سئمت هذا المحدود وملته وضجرت منه. لاحظ الإنسان حينما كان شاباً يعيش بالأحلام، ما الذي يسعد الشاب؟ الأحلام، يتصور بيت معين، زوجة معينة، عمل معين، مركبة معينة. فإذا وصل إلى نهاية أهدافه وتحددت حرفته وبيته وزوجته ودخله وحجم، بدأ الشقاء. الشقاء طبيعي، نفسك مصممة لكي تعرف المطلق، تعرف غير المحدود اللانهائي، وأنت شغلتها بالمحدود، فالمحدود تستوعبه سريعاً وتمل منه. أخواننا الكرام، لن تسعد في الدنيا إلا إذا تطلعت إلى الله عز وجل، إلا إذا كان الهدف هو الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ما سوى الله يمل، ما سوى الله يسأم، ما سوى الله محدود. لذلك الواسع الذي لا نهاية لسلطانه، والواسع الذي لا حد لإحسانه، فلا يحد غناه ولا تنفد عطاياه، ولا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن. لأيام الإنسان يسمع من شخص، يتكلم معه شخص، انتظر لأفهم، لا يتسع إدراكه لسماع صوتين، ولا إلى أن ينصرف إلى جهتين، غير واسع. أما ربنا عز وجل، معنى أنه واسع أي لا يشغله معلوم عن معلوم، ولا شأن عن شأن.

لو أن كل العباد دعوه في وقت واحد يسمعهم جميعا، لو أن كل العباد والواحد يعني أيام بناجي الله عز وجل يشعر أن الله سمعه وأحيانا يستجيب له، فهو يتوهم أن الله له وحده. طيب في هذه اللحظة التي دعوت الله فيها كم إنسان آخر دعا الله فيها؟ يعني إذا استيقظت إلى صلاة الفجر وذهبت إلى المسجد وبعد الصلاة دعوت الله، طيب على مستوى بلدنا كم مسجد فيه تقام فيه صلاة الفجر وبعد الفجر هناك دعاء وكل إنسان توجه إلى الله بالدعاء؟ الإنسان لا يستطيع أن ينصرف إلى جهتين معا. حتى في علم النفس درسنا الذي يبدو لك أنه يستمع إلى شخصين معا إياك أن تصدق ذلك، عنده ما يسمى سرعة تحول، سرعة تحول. أما إنسان يستطيع أن يستوعب حديثين معا، ثلاثة، يعني أحيانا بسهرة غير منضبطة تكلموا اثنين وتكلموا اثنين وتكلموا اثنين، لاحظ نفسك هل تستطيع أن تستوعب جميع الكلام؟ تنصرف إلى هذين الشخصين وهما يتحدثان تنسى الشخصين التاليين. فالله عز وجل واسع، لا يشغله معلوم عن معلوم ولا شأن عن شأن ولا حال عن حال. وقيل الواسع هو العالم المحيط علمه بكل شيء، وسع علمه كل شيء. أحيانا تركب مركبة أنت مكشوف أمامك، أما خلفك ما دون زاوية النظر في زوايا ميتة بالمركبة، ما بتعرف ماذا يجري هنا. الآن يضعون مرايا من أجل ما يكون في طفل، ما يكون في، لكن أنت لا تستطيع أن تحيط بكل شيء. هو الطائر أحيانا لحكمة أرادها الله عز وجل عيناء الطائر تغطيان 360 درجة، لكن قد لا تغطي تحته 360 درجة بشكل مستوي، أما كرة مستحيل. فالإنسان سمعه محدود، بصره محدود، علمه محدود، قدرته محدودة، إحسانه محدود. أيام الإنسان يتجر يطالب يطالب، ما معي، الذي معي نفد. نعم. وقيل هو الذي وسع بعلمه جميع المعلومات ووسعت قدرته كل المقدورات، واسع الرحمة والغنى والسلطان والعلم والقدرة والإحسان. وقيل الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، هذا معنى جديد، يعني اسم الرحيم ما له حدود، اسم الكريم ما له حدود، اسم الغني ما له حدود، اسم القوي ما له حدود. ما معنى الله أكبر؟ أي مهما عرفت عن أسمائه الحسنى فهو أكبر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى زيد الخير قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف. أيام إنسان لك المكان الفلاني قطعة من الجنة، تذهب إليه وفي ذهنك تصور كبير، تجده أقل بكثير من الوصف، أقل بكثير. قال له: يا زيد، والله ما وصف لي رجل فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. أحياناً تسمع عن إنسان يتكون عندك صورة، حجم، هالة، يعني في إنسان يعمل في برامج إعلامية فكان يقرأ لهذا الأديب لستة أشهر حتى يستوعب كل مؤلفاته وحتى يقرأ كل ما كتب عنه له أو عليه ثم يلتقي به. فهذا الأديب أو الشاعر لا يظن أن هذا الذي يقابله يعرف عنه كل شيء، يسأله سؤال يجيب إجابة غير علمية، يرد عليه بتحفظ قاله أحد النقاد، ينكمش وينكمش وينكمش. فلما عُتب هذا الذي يجري هذه البرامج

أنه لماذا أنت تحرج الآخرين بهذه الطريقة؟ فقال أنا أحب أن أعيدهم إلى حجمهم الطبيعي. الإنسان له حجم، في أشخاص عندهم قدرة على أن يظهروا بحجم أكبر بكثير من حجمهم، أما في بعض الظروف الصعبة يحجمون يعودون إلى حجمهم الصحيح. فكل إنسان له حجم، كل إنسان له قدرة، كل إنسان له سقف. لما ربنا عز وجل قال عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، يعني هو الإنسان لو نسي الآية حب يكملها، وإن تغفر لهم طبعاً حيقول فإنك أنت الغفور الرحيم، الآية ليس كذلك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يا ربي ما علاقة العزيز الحكيم وإن تغفر لهم؟ قال بعض العلماء ما من إنسان يعفو إلا ويسأل لماذا عفوت. لو فرضنا موظف، هل بإمكانه أن يطوي تكليفاً لمكلف بضريبة معينة؟ إذا طوى الضريبة أعفاه منها كلياً يسأل لماذا أعفيته؟ حتى الإنسان إذا أراد أن يعفو قد يكون عفوه مأخذاً عليه، أما الإله العظيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لا يستطيع مخلوق أن يسألك لماذا عفوت عنه، أنت المطلق، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحياناً تأتي خواتيم الآيات على غير ما نتوقع، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. مدام الذي أسرى بعبده ليلاً يجب أن تقول إنه على كل شيء قدير، جاي إنه هو السميع البصير. يا رب ما علاقة هاتين الكلمتين اللتين هما اسمان من أسماء الله الحسنى بمضمون الآية؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الطائف؟ قال رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى. سمع الله دعاءه في الطائف فكان الرد الإلهي هذا التكريم، يعني يا محمد سمعنا دعاءك في الطائف وهذا هو الجواب، أنت الآن مكرم وقد أريت ملكوت السماوات والأرض وقد نلت المقام الأول الذي لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. فأحياناً ختام الآيات له معنى دقيق ودقيق دقيق. إذاً معنى الواسع الآن أن رحمته لا حد لها، علمه لا حد له، قدرته لا حد لها. إذاً تعلق هذا الاسم بكل أسماء الله كاسم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اسم الواسع تعلق بكل أسمائه، قال واسع المغفرة، وقيل الواسع الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك. بعض العلماء الذين تحدثوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا أن الواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل. لا، أعلم العلماء والله غابت عني، بيتألف كتاب 10 سنوات يؤلف ومع ذلك هناك ملاحظات يؤخذ بها في الطبعة الثانية، غابت عنه هذه الحقيقة، غابت عنه هذه الفكرة. حتى الأئمة الكبار أبو حنيفة النعمان غاب عنه حديث شريف، لو وصل إليه أو لو اطلع عليه لأدلى بحكم آخر غير الحكم الذي حكم به في موضوع الوقف مثلا، وفوق كل ذي علم عليم.

الواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية لسلطانه، واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. الله قدير. الإنسان أحياناً يرى بعض المنحرفين يتحدثون بكلام قبيح قبيح، يتحدون أحياناً الذات الإلهية، ينطقون بكلمات الكفر، والله جل جلاله يعني بقدرته أن يسحقهم في ثانية واحدة، بثانية. قال: وهو واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. أحياناً من فقرات التذكير قبل صلاة الفجر: وهو العاطي لا يسأل، وهو الكريم لا يبخل، وهو الحليم لا يعجل. الإنسان أيام يعجل يعجل فيندم، الله حليم لا يعجل، وكريم لا يبخل، ويعطي ولا يسأل، إذا أعطى أدهش. قيل: واسع في علمه فلا يجهل، واسع في قدرته فلا يعجل. وقيل: الواسع الذي لا يغرب عنه أثر الخواطر في الضمائر. أنت أيام عندك ملاحظة دقيقة جدا، تتأمل في إنسان، تتأمل قوامه، لون جلده، لون عينيه، نوع شعره، ثيابه، ألوان ثيابه، أناقته، انسجام الألوان في ثيابه، حركته، نظرته، لفتته، نبرة كلامه، دقيق الملاحظة إلى أقصى درجة. لكن هل تستطيع أن تكشف بماذا يفكر؟ أو ما الذي يخطر في باله؟ إذا دائرة معلوماتك محدودة. وقفت هنا. أما قيل عن الواسع، قال: هو الذي لا يغرب عنه أثر الخواطر في الضمائر. كل الخواطر التي تخطر على بالك في علم الله عز وجل. وقيل: الواسع الذي أفضاله شاملة وعطاياه كاملة. الله إذا أعطى أدهش، أفضاله شاملة عطاياه كاملة. وقيل: الواسع هو المطلق. نحن في عنا محدود ومطلق، ما سوى الله محدود، لكن هذا المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. الآن نحن بعد مئات السنين من البحث والدرس والتأمل وصنع المناظير العملاقة والمراصد الجبارة، هل تصدقون أنه عدسة بعض المراصد يستمر تبريدها 15 عاماً؟ عدسة بعض المراصد في مرصد بأمريكا استمرت مدة تبريد عدسته 15 عاماً، من أجل أن يأتينا ببعض الكواكب التي لا ترى بالمناظير الصغيرة. ومع ذلك لك: وصلنا إلى مجرة تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية. نقول لهم: يا ترى هل هناك مجرة أبعد منا؟ يقول: نعم، ولكن علمنا وصل إلى هذا. فنحن الكون الذي نعيش فيه وهو نظرياً محدود، ما سوى الله محدود، الله مطلق وما سواه محدود. الكون الذي هو بالنسبة إلى الله محدود، بالنسبة إلينا غير محدود. فكيف خالق الكون؟ من باب التوضيح يعني، واحد بدمشق، أصفار لوين؟ أعتقد أصفار من أول كتاب لآخره، إذا بين الصفرين مليمتر، هذا رقم فلكي. صور كتاب تقريباً 20 سنتي، 25 سنتي، إذا بين كل صفرين ميلي كم صفر؟ السنتي 10، معنى السنتي فيه 5 أصفار، 25 سنتي في 125 صفر. طيب رقم واحد أمامه 125 صفر.

ثلاثة أصفار ألف، ستة مليون، تسعة ألف مليون، اثناعش ألف ألف مليون، مليون مليون، طيب أربعة عشرين، طيب مية وخمسة عشرين صفر. طيب من طرف هذا الكتاب إلى باب المسجد كم هو الرقم؟ من طرف هذا الكتاب إلى حمص، إلى حما، إلى حلب، إلى أنقرة، إلى موسكو، إلى القطب الشمالي، ندور حول الأرض في المحيط الهادي إلى القطب الجنوبي، من القطب الجنوبي إلى إفريقيا، إلى الجزيرة العربية، إلى الأردن، إلى سوريا، إلى دمشق. يعني في عنا أصفار طولها 40,000 كيلومتر، بين كل صفرين ميلي، كم هذا الرقم؟ هذا الرقم ضعه صورة لكسر عشري، وضع تحته ثمانية مستلقية يعني لا نهاية، قيمته صفر، قيمته صفر. أكبر عدد على الإطلاق إذا نسب إلى اللانهاية فقيمته صفر. الله مطلق وما سواه محدود، لكن المحدود بالنسبة إلينا غير محدود. طيب كيس طحين ناعم جدا، اعمل هكذا، وضع إصبعك على طرف هذا الكيس وأتي بالمكبر، كم ذرة؟ كل ذرة مليون سنة، الكيس كم سنة؟ موضوع الأبد العقل لا يستطيع إدراكه، الأبد. الجنة أبدية والإله مطلق لا نهائي، ما سواه محدود. شو معنى واسع؟ سمعت بعض العارفين بالله يقول: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. في معنى آخر للواسع، الآن بالأرض في 5,000,000,000 إنسان على مستوى مئات، هل هناك وجه يشبه وجهاً؟ أبداً. حتى قيل لي: لو جئنا بآلة تصوير ملونة وصورنا 100 شخص، حساسية الألوان لا تستطيع أن تظهر الفروق بين ألوان الأشخاص، بيكون كل شخص له لون، أما هذه الآلة تظهر 100 شخص بلونين أو ثلاثة فقط، أما كل شخص له لون وله نبرة صوت وله رائحة جلد وله كيمياء دم بلازما وله شكل بالقزحية وله بصمة وله زمرة نسيجية لا تشبه في العالم كله إلا واحداً. يعني الآن العلماء اكتشفوا 2.5 مليار زمرة نسيجية. شو معنى الواسع؟ ائتي بمهندس له صمم لي بناء، صمم بناء آخر، بناء ثالث، بناء رابع، بناء خامس، يقول لك نعم. أنت لاحظ المركبات، سنة زوايا حادة، زوايا المركبة، سنة خطوط منحنية، سنة الثالثة ترجع زوايا، الرابعة خطوط منحنية. مهما كان الإنسان عنده إبداع ينتهي محدود إبداعه. أما أنت تصور كم شكل ورقة نبات فيه بالأرض، في ورقة إبرية، في ورقة دائرية، ورقة مسننة، ورقة مفلطحة، ورقة بيضوية، ورقة محززة، ورقة مسننة، شيء العقل لا يصدقه. يعني أحياناً ترى 1,000 نوع من نباتات الصالونات، هذا النبات الذي يعيش بالغرف من أجل أن يمتع عينيك. انظر إلى أنواع الأوراق. شو معنى واسع؟ يعني ما في حد لأبداعه، نحن أبداعنا محدود. الأيام بتخيلوا مخلوق مثلاً بالمريخ، رأس وجزع وإيدتين ورجلين، طيب ما في عندكم تصور آخر؟ ما. الإنسان مهما بحث عن شيء في إبداع، إبداعه محدود. لذلك لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. بالبحر في 1,000,000 نوع من السمك، 1,000,000، في سمك

كباقة الزهور إذا مرت سمكة ولامست إحدى أذنابها خدرت فابتلعتها. في سمك شفاف ترى أمعاءه في داخله، في سمك أسود فاحم، في سمك له أرجل، في سمك يلقي سحاب أمامه دفاع عن نفسه، في سمك يلقي تيار كهربائي 6000 فولت يصعق، سلاحه الكهرباء. شيء عجيب، أنواع الأسماك لا تعد ولا تحصى، أنواع الطيور لا تعد ولا تحصى، أنواع الزواحف، أنواع الورود. مرة طلعت على مجلد 18 جزء، كل جزء 800 صفحة، كل صفحة بصلة، أنواع الأبصال فقط، الأبصال غير الورود غير الأزهار. شو معنى الواسع؟ يعني أوضح شيء شكل الوجه، هل الوجه فيه جبين وفي أنف وفي عينين وفي فم وفي خدين؟ طيب أنت تقدر من 4 معطيات تعمل 5000 مليون إنسان، 5000 مليون من دون تكرار؟ هذه البصمة ممكن نعمل بصمة نكبرها على مستوى متر مربع تكبير، وأن نعرض أمامه 15,000 بصمة لا يمكن أن تتشابه بصمتان أبداً. وأساساً البصمة فيها 100 نقطة، لو تشابهت 7 نقاط بين بصمتين لكانتا لإنسان واحد، 7 نقاط من بصمتين لكانتا لإنسان واحد. ومع ذلك في جزر، في فروع، في أغصان، في خلجان، في رؤوس بالبصمة هي. بعض المجرمين استأصلوها ووضعوا من لحمهم رقعة حتى إذا كان ارتكبوا جريمة لا يعودون إليهم. بعد حين ظهرت على النسيج الذي وضع من مكان آخر خطوط البصمة الأصلية، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. كل إنسان معه توقيع. الآن ببعض البلاد في أقفال لا تفتح إلا على قزحية العين، نظراً لأنه ليس في الأرض إنسان واحد يشبهك في قزحية العين، فهذا القفل تضع عينيك عليه يفتح الباب، لا يمكن لإنسان آخر أن يفتح له الباب، لأن قزحية العين ليس هناك في الأرض كلها إنسان آخر تشبه قزحية عينه قزحية عينك. شو عن الواسع؟ واسع. نحن يعني أي شيء بنصممه تلاقي فيه تكرار، فيه إعادة. البناء بتلاقي هذا البناء له شكل. طيب لو كلفنا الذي صمم هذا البناء بإنشاء جامع آخر، جامع ثالث، رابع، خامس، السابع يعود إلى هذا الشكل. إبداع انتهى، تصور انتهى، خيال انتهى. فمعنى الواسع ما في له حدود. هذا المعنى الثالث دقيق جدا، كل أسمائه لا حدود لها، يعني الله مطلق بينما المخلوق محدود. والواسع المطلق هو الله تبارك وتعالى. إذا نظرنا إلى علمه فلا ساحل لبحر علومه، إذا نظرنا إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لإحسانه. كل سعة وإن عظمت تنتهي إلى طرف. أكبر محيط المحيط الهادي، اركبه، بعد شهرين تصل إلى شط، هنا ينتهي المحيط الهادي. القمر وصل إليه رواد الفضاء، المشتري وصلوا إليه. كل شيء مهما بدا لك واسعا له شط، له حد، له نهاية. نعم. الآن الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم الواسع: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. علمه واسع، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هنا السعة اقترنت بعلمه. الآن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني علم إخلاصك في هذا الإنفاق،

واسع في عطائه، واسع في علمه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع.

معناها العطاء ليس واسعا، لكن الله عز وجل فضله يسع الخلق كلهم، لذلك لا يحسد إلا الجاهل. قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب. أنت اطلب من الله عز وجل، بجوز عطاء الإنسان محدود. أخي والله تأخرت، فلان سبقك، كان في شيء انتهى، لكن الله عز وجل واسع، يعني لا حدود لفضله. فبدل أن تحسد الناس اسعى في طلب ما عند الله كما طلبوا من الله. لذلك قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يؤتيه من يشاء. يعني مثلا مستشفى إلا مدير واحد فيها 80 طبيب، يعني هالمنصب الرفيع اللي له سيارة، له مكانة، له مكتب فخم، معه سلطة، معه تعويضات، هذا لواحد وفي 80 طبيب، يعني ممكن يكون 80 مدير؟ ما ممكن. فالواحد ما بيصل لها المنصب لحتى يزاح الذي فوقه. إذن العطاء ليس واسعا، أما فضل الله عز وجل، لو أن العباد كلهم كانوا كمحمد صلى الله عليه وسلم لأعطاهم مثل ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم أبدا، والله واسع عليم. لذلك اسم الواسع بتناقض مع الحسد. الحاسد لا يرى ما عند الله من خير عميم، قال له اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام يا أخي لقد حجرت واسعا، يعني ممكن يكون إنسان مخلص وداعية وله عند الله، وفي داعية ثاني وثالث ورابع وخامس ومية وألف ومئتين ومليون. يعني أنا بتصور لو أن الخلق كلهم كانوا على أتقى قلب رجل في البشر لوسعهم فضل الله عز وجل. البشر ليسوا كذلك، البشر محدودون. كلمة واسع كلمة رائعة جدا، والله واسع عليم. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، من يشاء من عباده، والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في المعنى واسع عليم، لا تحسد، لا تتمنى ما عند أخيك، اطلب من الله. لا تتمنى ما فضل الله بعض الناس على بعض. في بيت شعر رائع بهالمعنى، ملك الملوك إذا وهب، هو أصل البيت، لا تسألن عن السبب، أنا عدلته، ملك الملوك إذا وهب قم فاسألن عن السبب. الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب، لا تحسد، تنافس مع أخيك دون أن تحسده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن فضل الله واسع يؤتيه من يشاء. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هلأ إذا واحد يعني عم بيعاون بعض الأشخاص الفقراء بيتجر أيام، حاجتي لله، شوفوا غيري يا أخي، ما بيتحمل، لأنه ليس واسعا. أما لو أن العباد كلهم سألوا الله، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هلأ إذا واحد في الدنيا في درجة خيالية يقول لك 4000 مليون دولار معه واحد ببلد عربي، طيب إذا كان له جزيرة، أفخر منزل، أفخر مركبة، أفخر طائرة خاصة، أفخر يخت في البحر، في يخوت حق اليخت 20-30 مليون دولار، طيب هذا الإنسان النبي ماذا قال؟ قال ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر.

هلا اركب بالبحر ومسيك ابره واغمسها في ماء البحر وارفعها وانظر ماذا اخذت من ماء البحر. هذا الذي اخذته هذه الابره هي الدنيا، والبحر هو الاخره، والله واسع عليم. لذلك الانسان مهما اغتنى ومهما كان قوي ومهما تنعم ومهما انغمس بالملذات والشهوات، هذه في حساب الآخرة ليست بشيء إطلاقاً. اسمع الحديث: والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ولا تعدل عند الله جناح بعوضة، وإن يتفرقا يغني الله كلاً من سعته، وكان الله واسعاً حكيماً. يعني إذا كان هالزوج أساء إساءة بالغة لهذه الزوجة وتفرقوا، الله واسع يرسل لهذه الزوجة المظلومة زوج أكمل وأقدر وأغنى وأحب، والله واسع عليم. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. يعني لا تخفى عليه خافية، يعني إن الله يسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت بتقدر تسمع دبيب نملة سمراء على صخرة صماء في ليلة ظلماء تسمع صوتها؟ لذلك وسع ربي كل شيء علما. بتقدر تقرأ خواطر الحاضرين أمامك؟ واحد منه. لأن أنظر إلى إنسان، هل بإمكاني أن أقرأ ما يجول في خاطره؟ الله العليم. هذه الآيات أكثرها تبين سعة فضله وسعة علمه، هذه الآية تبين سعة رحمته. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نحن شيء، نحن شيء، أي آية رائعة جدا مطمئنة. الله عز وجل قال: وسعت رحمتي كل شيء، وأنت شيء من هذه الأشياء، فأنت داخل رحمة الله عز وجل. وسعت رحمتي كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يعني أيام العالم ما بيده شيء، والرحيم ليس عالما، أما أن تجتمع الرحمة والعلم، في رحمة مع جهل، في علم مع قسوة، لكن ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. اجتماع الرحمة مع العلم يعني شيء رائع جدا. أيام شخص من فلتات الذكاء بس لئيم، قلب كالحجر كالصخر، وأيام إنسان يفيض قلبه رحمة على جهل بس، لا هذا يعجبك ولا هذا يعجبك. أما أن تجتمع في الإنسان الرحمة والعلم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآن والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هذه الآية تتفق مع أحدث نظرية في الكون، الكون يتمدد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الواسع هو المطلق، لا يشغله معلوم عن معلوم، لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله مسموع عن مسموع، دعاء عن دعاء. وسع إحسانه جميع الخلائق، لا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره. بعض الأئمة يرجحون أن اسم الواسع جاء عقب اسم المجيب، لأن التقدير إذا سأل سائل

كيف يمكنه إجابة جميع الخلائق؟ وكيف يسمع أصواته مرة واحدة؟ وكيف يعلم ضمائرهم دفعة واحدة؟ وكيف يقدر على تحصيل مراداتهم جميعها؟ فالجواب هو واسع عليم. يعني أيام ينشأ سؤال، يعني الله جل جلاله يستمع لجميع الخلائق، يجيب كل الدعوات، يعلم كل الضمائر. الجواب إنه واسع عليم، كأنه متعلق بالمجيب. الحديث الشريف: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أيام المال يضيق، الخلق أوسع. آخر فقرة بالدرس: من أدب التخلق باسم الواسع أن يتسع خلقك ورحمتك عباد الله كلهم. أيام الإنسان عطفه كله لأولاده أو لأهله، أحياناً تتسع هذه الدائرة لأقربائه، أما أخي أنت ما بنعرفك، غريب، ما تضيق دائرة رحمته عن الغرباء. أيام الإنسان بيحب أسرته، عشيرته، قبيلته. أما المؤمن كلما ازداد إيمانه تتسع دائرة رحمته لكل الخلائق. لما جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استخفوا به في الطائف، وبعد أن سخروا منه وكذبوا دعوته وأغروا سفهاءهم بإيذائه، جاءه جبريل قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. طبعاً لا من باب الموازنة، لكن ما منا واحد لو إنسان أساء إليه إساءة بالغة يتمنى أن يقطعه إرباً إرباً، لكن النبي وسعت رحمته خصومه، وسعت رحمته أعداءه، وسعت رحمته الذين كذبوه والذين سخروا منه والذين استخفوا به والذين أغروا سفهاءهم بإيذائه، هؤلاء وسعت رحمته. فمن أدب التخلق بأخلاق هذا الاسم أن تتسع رحمتك لكل عباد الله من كل الأجناس. المؤمن أبلغ من ذلك، تتسع رحمته لكل الخلق. الهرة، الحيوانات يرحمها، يرحمها في كل أحوالها. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع أعرابياً يقول له: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، قال: يا أخي، لقد ضيقت واسعاً. الإمام الغزالي يقول: تأدباً مع اسم الواسع ينبغي أن تتسع دائرة علمك، لأن الله عالم يحب كل عالم، وأن تتسع دائرة إحسانك، وأن تتسع دائرة عفوك على كل الناس. لا، في قلب صغير لا يتسع لشيء، في قلب كبير يتسع لكل الناس، يتسع لكل التجاوزات، يتسع لكل العنعنات، لكل الحماقات يتسع. في إنسان يضيق صدره، ينفجر، يحطم، يكيل الصاع صاعين، في إنسان واسع يتسع لكل هؤلاء. والعوام بيقولوا أحياناً أن الإنسان الأكبر يتسع الأصغر، فأنت كلما كبرت عند الله اتسعت نفسك بهؤلاء الذين أمامك، بهؤلاء الذين يخطئون في حقك. أما كلما ضاقت نفسك ضقت بهم. فلان عنده وسعة، عنده اتساع. الكبير يسع الصغير، الحليم يسع الأحمق، العليم يسع الجاهل، الغني يسع الفقير. فهذا التطبيق العملي: اتسع، اتسع من أجل أن تتخلق بأخلاق الله. اتسع في علمك، واتسع في رحمتك، واتسع في إحسانك، واتسع في عفوك، واتسع في كل شيء. إنك إن كنت واسعاً فقد تخلقت بأخلاق الله عز وجل. اسم الواسع أيها الإخوة، الإنسان الواسع

0: يتسع بالحسود ويتسع بكل من أساء إليه. لذلك أمرني ربي بتسع كما قال عليه الصلاة والسلام: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكراً ونطقي ذكراً ونظري عبرة. هذا اسم الواسع. كلما قرأتم في كتاب الله: والله واسع عليم، وسعت رحمتي كل شيء، فرحمته واسعة وعلمه واسع. والأصح أن نقول إن أسماءه الحسنى كلها لا يحدها شيء. هذا معنى الواسع. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت

سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو

0: وخير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول العارفون المحبون الذاكرون إن أول مراتب النفس تكون أمارة بالسوء، أي كثيرة الأوامر بما يرضي الطبيعة البدنية والشهوات الحسية، ولكن الذكر ينير لها سبيل البصيرة كما ينير السراج غرفة مظلمة، فترقى من مرتبة النفس الأمارة إلى مرتبة النفس اللوامة.
1: ثم إذا داوم العبد على الذكر امحت من قلبه بالذكر ظلمات الغفلة والمعاصي شيئا فشيئا، وتخلت النفس عن الرذائل وتحلت بالفضائل، وتلقت أنوار الحق، واطمأنت إلى ربها وسكنت إليه، فرضي عنها وأرضاها.
0: وهذا معناه أن ذكر الله تعالى يرفع العبد من أرض الشهوات إلى سماء المعرفة، وإذا قلب العبد مع ربه وربه معه ليس بعيدا عنه، يقربه إليه ويعرفه به، كما جاء في الحديث القدسي عن رب العزة: أنا عند ظن عبدي بي.
1: والقرب إلى رحاب رب العالمين والبعد منه ليس قرب أو بعد مسافة، وإنما القرب بحضور القلب مع الله، والبعد بغفلة القلب عن الله، والبعد هو الحجاب، والقرب هو كشف الحجاب، والحجاب ظلمة والكشف نور، والظلمة جهل والنور معرفة.
0: وعلى قدر معرفة العبد بربه يكون اتصاله به، وهو ليس اتصال ذات بذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما اتصال إيمان ويقين ومحبة واعتماد وحضور ومناجاة وذكر.
1: وأول المعرفة والذكر كلمة التقوى لا إله إلا الله. وعن لا إله إلا الله يقول ابن عطاء الله السكندري:
2: هذه الكلمة لما كانت أفضل الذكر فزع إليها الولي والعدو عند المحنة، ففرعون لما قرب من الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ويونس عليه السلام قال تعالى في شأنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. صدق الله العظيم.
0: ويقول واحد من العارفين:
3: إذا أراد الله أن يوالي عبدا من عبيده فتح عليه باب ذكره، فإذا استلذ الذكر فتح عليه باب القرب، ثم رفعه إلى مجالس الأنس، ثم أجلسه على كرسي التوحيد، ثم كشف له عن الجلال والعظمة.
1: وعلى ضرب الذكر والمحبة والمعرفة نعود إلى حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، ودليلنا قول أبي الحسن الشاذلي: الذرة من أعمال القلوب تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح.
4: روي أن إبليس لعنه الله ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام، فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال له: يا إبليس، ما هذه المعاليق؟ قال:
3: هذه الشهوات التي أصبت بها ابن آدم.
4: فقال يحيى عليه السلام: فهل فيها من شيء؟ قال إبليس لعنه

0: أنعمه الله،
1: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر.
0: فقال يحيى عليه السلام: لله علي ألا أملأ بطني من الطعام أبدا. ولذلك قيل إن في كثرة الأكل 6 خصال مذمومة: أولها أن يذهب خوف الله من قلبه، والثانية أن تذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظنهم كلهم على شبع، والثالثة أنه يثقل عن الطاعة، والرابعة أنه إذا سمع الحكمة لا يجد لها رقة ولا صدى في نفسه، والخامسة أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع ما يقول في قلوب الناس، والسادسة أن كثرة الطعام تهيج فيه أسباب المرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: ونسأل حجة الإسلام، أمن الشهوات كثرة الأكل فقط التي يدخل فيها الشيطان إلى قلب العبد؟
0: بل هو يدخل من كل الشهوات ومعها. وفي ذلك يروى أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه:
1: لقد حدث أمر فانظروا ما هو.
0: فانطلقوا حتى أعيوا، ثم جاءوا فقالوا: ما ندري. قال:
1: أنا آتيكم بالخبر.
0: ثم ذهب وعاد وقال: بعث محمد، بعث محمد. ثم جعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيعودون خائبين ويقولون:
1: ما صاحبنا قوما مثل هؤلاء، نصيب منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحي ما أصبنا منهم.
0: فقال إبليس: رويدا لهم، عسى الله أن يفتح لهم الدنيا فنصيب منهم حاجتنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. صدق الله العظيم.
0: ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات. قال عبد الله بن مسعود: جلس قوم يذكرون الله تعالى، فأتاهم الشيطان ليقيمهم من مجلسهم ويفرق بينهم، فلم يستطع. فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم، فقاموا يقتتلون وليس إياهم يريد. فقام الذين يذكرون الله تعالى فاشتغلوا بهم يفصلون بينهم، فتفرقوا عن مجلسهم، وكان ذلك مراد الشيطان منهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
1: ونعود إلى العارف الذاكر المحب ذي النون المصري في وقفة مع بعض وصاياه.
2: يا أخي، كن بالخير موصوفا ولا تكن بالخير واصفا، فليس بذي لب من كاس في أمر دنياه وحمق في أمر آخرته، ولا من سفه في مواطن حلمه وتكبر في

بواطن تواضعه، ولا من فقد منه الهوى في مواطن طمعه، ولا من غضب من حق إن قيل له، ولا من زهد فيما لا يزهد الأكياس في مثله، ولا من استقل الكثير من خالقه عز وجل،

0: جميل ستره، ولا من أغفل الشكر عن إظهار نعمته، والذكر إذا رأى غفلته قد غلبت.
1: أسعى لخلاقي وأقصد وجهه، وعن المسير إليه لن أتخلفا. يا مالكا روحي ومانحها الهدى، انظر إلي فأنت أكرم من عفا. إن قيل من، قلت امرؤ في ربه ساع، وهذا في انتسابي قد كفى. لا والذي غمر العباد بفضله، إني بغير الله لن أتشرفا.
2: سألت فوفاني، رجوت فزادني، وإن كريم الكف ما خاب سائله. أسامر ليلي خاليا بشهوده، وقلبي بنور الحق فاضت مناهله. رضيت به حتى دخلت رياضه، وأورق من زهر المعارف نائله. فقل للذي لم يشهد الوجد لا تحد عن الحق، إن الحق قد خاب جاهله. فإن امرأ بالشرع يعصم نفسه، بعيد عليه أن تزيغ دخائله.
3: أتيت أطلب غفرانا تقال.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أصوات تتناهى إلى السمع عبر المدى، إيقاعات الفجر تتناغم في سيمفونية الفجر الطالع من قلب الليل. ثمة كون يصحو، وصباحات يضمخها عطر النهار، وولادات تنهض وتتجدد، الزهر والشجر والعطر والندى، والنسمة العابرة المرنمة فوق العشب والخضرة، كلها تلهج بالدعاء والاستغفار والاستبشار. اللهم خذ بيدنا واجل بأنوارك ضباب النفوس وظلمة الشك، فهذا الوطن خيمتنا الوارفة، وهذه الأرض أساسنا المكين، وفارسنا الهاشمي الطالع من ضمير هذا العصر، هادينا وقائدنا إلى مشارف العلا وآفاق المجد. فيا إلهي، يا باعث الخضرة في الورق، ويا محرك كل ساكن، وموقظ كل غاف، احفظ بالعناية الربانية حادي الركب وسيد الدرب، واجعل اللهم هذا الوطن الأردني الأبي مرآة صافية الأديم لكل ذي بصر وبصيرة، واجعله وطن الأخيار والأطهار، وميدان الشهداء والأحباء الذين نذروا أنفسهم لحمايته وصونه وإسعاده، فبجنوده وشبابه وعماله وأهله كلهم يكون الصلاح والفلاح، وتتكامل الصورة، ويعظم المشهد، ويعم الفرح الأكبر وجدان الإنسان.

ثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأنها.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

اللهم إنك العليم بما في قلوبنا من إيمان بحبيبك المصطفى، وأنت الشهيد على ما بنفوسنا من إجلال لنبيك المجتبى، وأنت المطلع على ما في أرواحنا من أشواق صادقة، وما يملأ جوانحنا من محبة لذاته دافقة. فنسألك بحق سابق إرادتك التي غرست في قلوبنا هذه المشاعر الرائقة المونقة، وأنميت فيها أزهار هذه المحبة الناضرة المورقة، أن تجعل أرواحنا تهتز اهتزاز الغصن الرطيب كلما صلينا على هذا الحبيب صلاة تحلو وتطيب، ويكون لنا من بركاتها أوفى نصيب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة فائقة الحسن، وصل عليه صلاة يحفها الخير واليمن، وصل عليه صلاة يحدوها الهدى والأمن، واجعلها صلاة نيرة نستضيء بنبراسها ونستمد الخير من أغراسها. إلهي، ندعوك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تقبل منا صلاتنا على نبينا، وأن ترحم ضعفنا، وتقوي إيماننا، وتلهمنا رشدنا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم والرسول السيد السند العظيم، اللهم صل عليه صلاة تخصها بكرمك وتحفها بفضلك، فإنه الرحمة العظمى منك في كونك، وهو النعمة الكبرى منك لخلقك، وهو النور الأسنى من آيات صنعك، وهو الخير الأوفى للسائر على دربك، وهو الوسيلة لمن يريد

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لمن يطلب رضوانك، والملاذ لمن يقصد غفرانك، والأمل لمن يرتجي شفاعتك وإحسانك. فأرجو يا الله يا الله يا الله بحق هذه الخصوصيات التي وقفتها على حضرته ولم يشارك فيها أحد من خلقك، أن تؤدب نفسي بالتأسي بجمال نفسيته، وأن تنور قلبي بالاقتباس من أنوار روحانيته، وأن تزكي عقلي بالاهتداء بصفاء عقليته، وأن تمكنني من السير في طريق هدايته، وأن تحيي فؤادي ما عشت بحب حضرته، وأن تزيد مودتي في آل بيته وعترته، وأن تبلغني في الدنيا هناء محبته، وفي الآخرة كرامة شفاعته، وفي الجنة شرف صحبته.

بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك العظمى وتقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه

قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح

0: افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية، نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739543509. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 42، وهي قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أيها الإخوة، بعد أن نجى الله بني إسرائيل من فرعون الذي كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، بعد أن نجاهم منه بمعجزة حينما تبعهم في البحر، فلما خرج موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مع قومه إلى الضفة الثانية، عاد البحر بحراً، فأغرق الله فرعون ودمره وأصبح عبرة لكل طاغية. بعد أن نجى الله قوم موسى من فرعون الذي تفنن في سفك دمائهم واستحياء نسائهم وإذلالهم، الآن جاء طور آخر. هذا الطور هو مجيء التشريع، فقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. أيها الإخوة، وعدنا موسى أي هناك وقت

ومكان لإلقاء الكتاب على موسى الذي فيه منهج الله وفيه التعريف لماذا خلق الإنسان في هذه الدنيا. ولكن قد يقول قائل: في آيات يقول الله عز وجل: وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وفي هذه الآية: وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ. قال بعض علماء التفسير: هناك إجمال وهناك تفصيل. ففي الآية الأولى: وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، هذه آية طابعها الإجمال. وفي الآية الثانية: وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشَرٍ، هذه آية فيها تفصيل. فإذا جاء الإجمال والتفصيل معاً في آية واحدة حل الإشكال، فتم ميقات ربه أربعين ليلة. لكن أحياناً تأتي آيات من نوع آخر يبدو أن هناك تناقض بينها. من هذه الآيات: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، في يومين وفي أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. كم يوم صاروا؟ ثمانية. وفي معظم آيات القرآن الكريم خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فقال هذا إجمال وتفصيل، وقد يفهم هذا الإجمال والتفصيل معاً بالتداخل. فقد تقول مثلاً: وصلت إلى حمص في ساعتين وإلى حماتة في ثلاث ساعات. ماذا نفهم؟ أن الزمن الذي استغرقته في الوصول إلى حمص داخل في حما. وصلت إلى حمص في ساعتين وإلى حما في ثلاث ساعات. هناك تداخل. على كل هذا الموضوع حينما نؤمن أن كلام الله كلام معجز، وأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، أي إشكال يبدو لك في القرآن الكريم هناك إجابة مقنعة مئة بالمئة. ولكن قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل القرآن. هناك ملمح آخر في قوله تعالى: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. إذاً أنت ليس مسموحاً لك أن تتساءل أو أن تحكم قبل أن تسأل، بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك إشكالات كثيرة جداً تبدو في الظاهر إشكالات، تبدو في الظاهر مفارقات، هي في الحقيقة آيات محكمات ولها شرح وتفصيل وتعليل رائع جداً. أيها الأخوة، الموضوع الدقيق الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى قال: ووعدنا موسى ثلاثين ليلة، لقاء بين سيدنا موسى وبين ربه، بيعتز بلقاء مع إنسان كبير مع عالم جليل. أما هنا اللقاء مع خالق السماوات والأرض. أنا أذكر هذا المثل كثيراً كي أضع الحقيقة بين أيديكم. الطفل الصغير إذا قال مرة: معي مبلغ عظيم، كم تظنه؟ طفل والده معلم، وجاء العيد وانتهى العيد وقال لأخيه الكبير: معي مبلغ عظيم، أنا أقدر

له 200 ليرة، 200. كلمة عظيم من طفل تعني 200، فإذا قال مسؤول كبير في دولة عظمى تزمع أن تشن حرباً على بلد أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً، الكلمة نفسها ما دامت هذه الكلمة صدرت من مسؤول كبير في دولة عظمى 200 مليون، لا 200 مليار دولار. كلمة عظيم من هذا الإنسان نقدرها ب200 مليار، الكلمة واحدة. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، فإذا قال قيوم السماوات والأرض، فإذا قال خالقنا وربنا ومسيرنا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هل هناك من شيء عظيم يفوق أن تعرف الله؟ ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لذلك ووعدنا موسى 30 ليلة. أحياناً رمضان فرصة للقاء مع الله، للقاء مع الله في الصلوات الخمس، في صلاة الفجر، في صلاة التراويح. الحج فرصة للقاء مع الله عز وجل، الصلوات الخمس فرصة للقاء مع الله عز وجل، والآية التي تنظم هذه اللقاءات: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. يعني بيقدر مجند غر التحق لتوه في قطعة عسكرية تنتمي إلى لواء كبير أو إلى فرقة كبيرة مؤلفة من 3 ألوية، على رأس هذه الفرقة لواء أركان حرب، هل يستطيع هذا المجند الغر أن يقابل هذا اللواء الذي يرأس 3 ألوية؟ في كل أنظمة العالم وفي كل جيوش العالم هذا الجندي الغر لا يستطيع مقابلة هذا اللواء الكبير. أمامه عريف على التسلسل، هذا عريف وفي عريف أول، يعني 7، وفي مساعد وفي مساعد أول 8، وفي ملازم وفي ملازم أول 2، وفي رائد، وفي رائد مع التاج في نجمة يعني مقدم، وفي مع التاج 2 يعني عقيد، وفي 3 نجمات معناتها عميد، بعدين في لواء، في سيفين، بعدين في عماد. بيقدر هذا الجندي أن يقابل أعلى رتبة مباشرة؟ ما بيقدر، إلا في حالة واحدة، أن يكون ابن هذا اللواء الكبير يسبح وكان على وشك الغرق، فألقى هذا الجندي بنفسه وأنقذه، يدخل عليه من دون استئذان ويكرمه أعظم تكريم، وقد يجلس إلى جانبه وقد يضيفه بنفسه، أليس كذلك؟ هذا المثل ضعوه بين أيديكم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. أتحب أن تبكي في الصلاة؟ أتحب أن يتجلى الله على قلبك؟ أتحب أن تشعر أن الله يحبك؟ أتحب أن تحس بالأمن؟ أتحب أن تحس بالاستقرار؟ أتحب أن تحس أن الله راض عنك؟ كل هذه المشاعر ثمنها العمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. ثمنها أن ترحم عباد الله، ثمنها أن تنصحهم ألا تغشهم، ثمنها ألا تبتز أموالهم، ثمنها ألا تلقي الرعب في قلوبهم، ثمنها أن ترحمهم، أن تقدم لهم كل مساعدة، لأنهم عباد الله.

لذلك أيها الأخوة، إن أردت ميقات الله عز وجل، إن أردت خلوة مع الله، إن أردت إقبالاً على الله، إن أردت أن تستمد من الله العون والتوفيق والنصر والتأييد وأن يسعدك، إن أردت أن تقول ليس في الأرض من هو أسعد مني، إن أردت أن تشعر أنك متفوق وأن الله يحبك وأن كل من في الأرض بيد الله عز وجل وأنت مع الله، كل من في الأرض من أقوياء بيد الله وأنت مع الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لذلك أيها الأخوة، وعدنا موسى 30 ليلة. سيدنا موسى استخلف أخاه هارون في قومه، هو ذهب إلى المناجاة، ذهب إلى الخلوة مع الله، ذهب إلى ما يشبه غار حراء. وأنا أقول لكم أيها الأخوة، كل مؤمن يحتاج إلى غار حراء، أيام غرفته، إذا جلس في هذه الغرفة وقرأ القرآن هذا يشبه غار حراء، إذا ذكر الواحد الديان هذا يشبه غار حراء، إذا ذكر الله باسمه أو بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا بد لك من أن تشحن شحنة روحية، وهذا الهاتف الجوال أكبر دليل على ذلك، إن لم تشحنه تنطفئ الشاشة ويصمت وينتهي عمله. وهذا المؤمن إن لم يشحن، في عندنا شحنات يومية، 5 شحنات يومية، الصلوات 5، بس هذه الشحنة بسيطة تكفي للصلاة التي تليها، في عندنا شحنة أطول، شحنة أسبوعية، شحنة خطبة الجمعة. فإذا أنت استطعت أن تدرك 2 ركعتي الجمعة مع الإمام، إياك أن تتوهم أنك أديت صلاة الجمعة، لأن الله عز وجل حينما قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، قال علماء التفسير ذكر الله هي الخطبة، الخطبة هذه عبادة تعليمية، هذه العبادة التعليمية من خصائص هذا الدين العظيم، فاسعوا إلى ذكر الله، بل إن الذي يأتي مبكراً كأنه قدم جملاً ناقة، والذي يأتي بعده كأنه قدم بقرة، والذي يأتي بعده كأنه قدم شاة، والذي يأتي بعده كأنه قدم دجاجة، والذي يأتي بعده كأنه قدم بيضة، هذا كله قبل أن يصعد الخطيب المنبر، قال فإذا صعد الخطيب المنبر طويت الصحف. يقول لك أنا لحقت ركعة، الحمد لله لحق ركعة، شيء مضحك، عبادة تعليمية، أرادك الله أن تستمع إلى خطبة، إلى موضوع، موضوع متعلق بآخرتك، بسلامتك، بسعادتك، بتألقك، بالتوفيق، بالنصر، بالتأييد. لذلك أيها الأخوة، وواعدنا موسى 30 ليلة، هو هيئ نفسه تهيئة كبيرة، هيئ نفسه بالذكر، هيئ نفسه بالتنقية من كل شيء، من كل شائبة، واستخلف أخاه هارون، وأخاه هارون رسول أيضاً، والدليل لما التقى سيدنا موسى وهارون مع فرعون قالا إنا رسولا ربك، سيدنا هارون رسول، فسيدنا موسى استخلف أخاه هارون وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي، وكلتك بقومي، بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذا قلت للصالح أصلح، أي داوم على إصلاحك، نبي كريم هو صالح، صالح من الصالحين الكبار، وأصلح

يعني اسلك سبيل الصلاح الذي عهد منك، أما ولا تتبع سبيل المفسدين، كأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن هناك مشكلة سوف تنشأ مع بني إسرائيل، وأخوك مسؤول عنهم

الله. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآيات الصارخة الدالة على عظمة الله، كيف أن الله أغرق فرعون، وما أدراك ما فرعون، بقوته، بجبروته، بمن حوله، بأسلحته، دمره كمعجزة. كيف أن الله جعل البحر طريقاً يبساً؟ كيف أن عصا سيدنا موسى ألقاها فإذا هي ثعبان مبين؟ كيف أن هذا الثعبان أكل كل ما صنعه السحرة والمفسدون؟ كيف يتناسى هؤلاء كل هذه المعجزات ويقولون لسيدنا هارون اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة؟ قال موسى لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. بالمناسبة شوف الكلام ما أدقه، قال موسى لأخيه، أنت أخي، ما معنى أنت أخي؟ قال فيها تحنن، أنت ابني بتقول أحياناً، أنا ابنك يا أبتي، هذا كلام فيه تحنن. فسيدنا هارون رسول وأخ لسيدنا موسى، علاقة القرابة يبدو قوية جداً، فبدأ بأخوته وقال موسى لأخيه هارون، لأخيه هارون ينبغي أن تخلفني في قومي، أن تنوب عني في الإشراف عليهم، وأخلفني في قومي. ماذا تعني كلمة قومي؟ فيها انتماء. حينما جاء ملك الجبال للنبي عليه الصلاة والسلام في الطائف وقال له أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، ماذا قال النبي الكريم؟ اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. ما الذي يحدث الآن؟ إنسان يسافر لبلد غربي يعود وقد انسلخ من أمته، متخلفون، كأنه من طينة أخرى، هو كأنه صار من ذهب وهؤلاء من طين. هذا الانسلاخ من بعض شباب المسلمين إذا سافروا إلى الغرب ينعتقون من دينهم ومن أمتهم ومن واقعهم ويستعلون عليه. سيد الخلق وحبيب الحق قال اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. دقق في هذا الكلام، وقال موسى لأخيه هارون، لأخيه يعني أنت أخي وأنت شريكي في الرسالة، قال له اخلفني في قومي وأصلح، في قومي هم عزيزون علي، وما لم يكن الذين حولك عزيزين عليك أنت لست مؤهلاً أن تقودهم. أساس القيادة تحتاج إلى حب، أساس القيادة تحتاج إلى رحمة. أنت معلم، إن لم تحب طلابك لن تعلمهم. أنت مدير مستشفى، إن لم تحب الأطباء والممرضين وتراهم أسرة واحدة لن تحسن قيادتهم. يعني الأساس هو الرحمة، الأساس هو الحب. خلفني في قومي، قومي عزيزون علي. أما سيدنا موسى هو الآن يعد نفسه للقاء الله عز وجل. بالمناسبة سوف يأتي في هذا الميقات تشريع إلهي، وينبغي أن نعلم علم اليقين أن التشريع الإلهي لا بد من كلمتين: افعل فعل أمر، ولا تفعل فعل مسبوق بنهي. فالقرآن الكريم من دفته إلى دفته الأوامر والنواهي لا تزيد عن افعل ولا تفعل، أقيموا الصلاة افعل، ولا يغتب بعضكم بعضا لا تفعل. منهج الله عز وجل لا يزيد عن كلمتين افعل ولا تفعل. ويجب أن توقن وأن تعلم علم اليقين
أن كل شيء أمرك

أرادك الله أن تفعله أنت قادر على أن تفعله، ومستطيع أن تفعله، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأن كل شيء نهاك الله عنه أنت قادر على أن تنتهي عنه وباستطاعتك أن تبتعد عنه أبداً، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. لذلك أي دعوة من أي مؤمن أنا لا أستطيع، نقول له: لا، الاستطاعة لست أنت الذي يحددها، الذي يحددها هو الله عز وجل. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. أيها الإخوة، ولما جاء موسى لميقاتنا، هون بقى نحن الآن مع حالة متميزة جداً لهذا النبي الكريم. الآن هذا النبي الكريم مدعو للقاء الله. ولما جاء موسى لميقاتنا، الميقات هو الحقيقة كل فعل له مكان وله زمان. مكان الفعل ميقات، وزمان الفعل ميقات. في مواقيت الحج الأمكنة التي يبدأ منها الإحرام، ميقات أهل الشام، ميقات أهل العراق، ميقات أهل اليمن، هذه مواقيت يعني أماكن. وفي للصلاة مواقيت يعني أزمنة، صلاة الفجر بين طلوع الفجر وشروق الشمس، صلاة الظهر بعد أن تنحرف الشمس عن كبد السماء، صلاة العصر إذا كان الظل مثلين، صلاة المغرب عند غياب الشمس، صلاة العشاء عند غياب الشفق الأحمر، هي مواقيت. إذاً هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. طيب، في عنا أشياء عندنا عبادات الأصل فيها الميقات الزماني، كالصلوات الخمس ورمضان، لك أن تصلي في أي مكان ولك أن تصوم في أي مكان. أما الميقات، ميقات الصيام، ميقات زماني، حينما ترى هلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي الصوم الميقات الزماني هو الأصل، وفي الصلاة الميقات الزماني هو الأصل. أما في الحج لا بد من أن تذهب إلى الحرمين الشريفين، لا بد من أن تذهب إلى جبل عرفات، الحج عرفة، هناك ميقات مكاني. الآن تمهيد: ولما جاء موسى لميقاتنا، جاء ليلتقي مع الله عز وجل، وكلمه ربه. الله عز وجل قال: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً. بالقرآن الكريم في عندنا قاعدة: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً عن طريق سيدنا جبريل أو من وراء حجاب يسمع صوتاً ولا يرى شيئاً أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. أيها الإخوة، سيدنا موسى كلمه ربه من وراء حجاب، الحالة التي هي إحدى حالات ثلاث هي الحالة الثانية. سيدنا موسى كلمه ربه من وراء حجاب، يعني يسمع كلاماً ولا يرى متكلماً. أيها الإخوة، الله عز وجل حينما كلمه سيدنا موسى تاقت نفسه إلى أكثر من تكليم الله له، يعني كان طموحاً، تاقت نفسه إلى أكثر من تكليم الله له، تاقت نفسه إلى أن يرى الله،

قال ربي أرني أنظر إليك. يعني الله عز وجل من الثابت أن شيئاً في الكون لا يستطيع تحمل رؤية الله. فسيدنا موسى طمع، ما طمع أن يرى ذات الله عز وجل، أن يرى الله من دون تفاصيل. فقال يا موسى إنك لن تراني، هي لن على التأبيد، ما دمت في الدنيا، ما دمت في هذه الحياة الدنيا، ما دام لك جسم لن تستطيع رؤيتي. والدليل: ولكن انظر إلى الجبل. شوف شيء قوي متماسك، جبل صخر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جبل عملاق كبير، صخور، فلما تجلى الله للجبل جعله دكا، يعني سويت قممه بقواعده، كان جبل صار أرض مستوية. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق أن هذا الجبل حينما تجلى ربه أصبح دكا، فكيف بالذات الإلهية؟ جبل عظيم عملاق مرتفع صخور، لما تجلى الله على الجبل جعله دكا، فسيدنا موسى صعق وخر موسى صعقا. لما سيدنا موسى قال الله له: وما تلك بيمينك يا موسى، يعني كان من الممكن أن يقول هي عصايا، لكن طمع بمؤانسة الله له، قال هي عصايا أتوكأ عليها. هو سألك ما هي؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها. ارتاح، قال له: وأهوش بها على غنمي. قام استحى، قال له: ولي فيها مآرب أخرى. يعني إذا الله عز وجل يريد أن يتابع الحوار يقول له: يا موسى ما هذه المآرب؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كمان باللقاء طمع هذا النبي الكريم أكثر من أن يقول له: يا رب هي عصايا، فاسترسل في الحديث. يبدو أن الإنسان إذا اتصل بالله عز وجل ذاق سعادة لا توصف، لأنه كل ما خلقه الله عز وجل من أشياء جميلة هي مسحة من جمال الله عز وجل، وإن الله جميل يحب الجمال. يعني أجمل شيء بالحياة أن تنعقد صلتك بالله عز وجل، أجمل شيء بالحياة أن تبكي في الصلاة، أجمل شيء في الحياة أن تبكي أثناء الطواف، أثناء السعي. أيها الإخوة، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. أعظم ما في هذا الدين الاتصال بالله، أما كدين كثقافة كمعلومات كأفكار كنصوص كأدلة شيء جيد، لكن لا يروي الغليل، لا يروى غليلك إلا إذا اتصلت بالله عز وجل. فلما رأى أن الجبل قد دك خر موسى صعقاً، لأنه لم يتصور أن هذا الجبل الكبير، لأن الله تجلى عليه أصبح مسوًا بالأرض. الآن في شيء يحتاج إلى تفصيل.

يعني أنت أحياناً تستيقظ في الليل والظلام دامس، تمشي في الغرفة إذا شيء أقل منك تدوسه وتكسره، وإذا شيء أكبر منك كالحائط يكسرك، إما أن تكسر أو أن تكسر ما دام ما في ضوء. لذلك يضعون إضاءة خافتة لا تفسد عليك النوم، لكن لو استيقظت ترى الطريق. هذه الإضاءة الخافتة لا تحتمل التيار العالي، يوضع لها محول صغير، هذا المحول يوفق بين التيار الشديد وبين الإضاءة الخافتة. هكذا قال بعض العلماء. لذلك الملك هو محول، يتلقى من الله الوحي ويقدمه للنبي ملطفاً محتملاً. فالله عز وجل كلم موسى من وراء حجاب وأنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. هذه بعض الحقائق المتعلقة بعمل الملائكة. الملائكة أقرب إلينا من رؤية الله عز وجل، شيء فوق طاقة البشر. لذلك في الدنيا لن نرى الله، إنك لن تراني، لن على التأبيد، على التأبيد، على تأبيد الدنيا، لكن في الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي بعض الآثار أن المؤمن إذا نظر إلى وجه الله الكريم يغيب 50,000 عام من نشوة النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة ثمنها في الدنيا طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة، سيدنا موسى لما رأى هذا الذي رآه خر موسى صعقاً وقال سبحانك، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، أي لن أسألك مرة ثانية مثل هذا السؤال. فالله عز وجل تحبباً به أراه أن هذا الجبل دك دكاً حينما تجلى الله عليه، أنت من لحم ودم. إذاً فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك من أن أسألك مثل هذا السؤال وأنا أول المؤمنين. الآن الله عز وجل طيب قلبه، طمع إلى شيء فوق ما هو فيه، طمع فوق أن الله كلمه، طمع أن يرى الله، فقال كأن الله عز وجل يقول له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الرسل جميعاً اصطفاهم الله عز وجل بالرسالة، لكنك يا موسى اصطفيتك مرتين، مرة بالرسالة ومرة بالكلام. إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هي آية دقيقة جداً، يعني نحن جميعاً لأننا من بني البشر فقد قبلنا حمل الأمانة، والذي قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. هذا التسخير يعني أن المسخر له أكرم عند الله من المسخر. مهمتنا شيئان فقط، بل الله فاعبد العبادة وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مهمتك أن تعبده وعلى الله الباقي، مهمتك أن تعبده وإذا عبدته جاءك الخير من كل مكان. استقيموا ولن تحصوا الخير، استقيموا ولن تحصوا الخير. فنحن كبني البشر عندنا مهمتان، أن نعبده، وحينما نعبده يأتي الخير بعدها نشكره. سيدنا موسى قال يا موسى
إني

0: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه نصيحة قرآنية، خذ ما آتيتك، نفذ الأوامر وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فنحن لأننا من بني البشر، الله عز وجل كرمنا وميزنا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، فعلينا أن نعبده وأن نشكره. أيها الإخوة، هذه القصة لها دلالات كبيرة جداً، أن الإنسان يسعد أيما سعادة إذا اتصل بالله عز وجل. نحن متاح لنا أن نصلي خمس صلوات، متاح لك أن تصوم رمضان، متاح لك أن تذكره، متاح لك أن تقرأ القرآن، متاح لك أن تتصل به. وأسباب هذا الاتصال الاستقامة على أمر الله أولاً، والأعمال الصالحة ثانياً، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 07

0: 9 56 92 702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان

0: عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه

تحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن

فيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا

الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار

السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: صح. الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية و

0: راحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين؟

0: أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، والتي يعني نستضيف فيها سماحة

0: مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات. حياكم الله فضيلة، حياكم الله سماحة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله سيدي، مرحبا بكم، مرحبا وأهلا وسهلا بكم وبكل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات جميعا. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم جميعا إن شاء الله.
0: اللهم آمين. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. نأخذ أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: ذكر الصلاة على رسول الله.
0: اللهم صل على سيدنا.
2: سؤالي، احنا مجموعة شباب في أكاديمية كرة قدم، عاملة زي مسابقة، كل فريق بيدفع مبلغ 30 دينار كأنه زي رسوم دخول. هلا احنا سألنا عن هذا الموضوع، قالوا انه هو يعني نجيب لكم مي، حجز الملعب وهذه الأمور. فسألنا أكثر من شيخ، في وفي النهاية المركز الأول بياخذ جائزة قيمتها 300 دينار، وما في راعي لهذه يعني هي الأكاديمية من نفسها. فحبينا نتأكد في شيء، قال لي إنه والله لأنهم بياخذوا من المصاري دعونكم يعني بعطوها زي مكافأة فهذا قمار. وفي شيخ ثاني قال لي لا، طالما هم يعني في خدمات مقدمة مثل حجز الملعب والمي فهذا يبرر. فحبيت أتأكد من الشيخ يعني.
0: طيب، هي الأكاديمية هي اللي بتنظم هاي المسابقة؟
2: نعم هي
0: طيب،
2: بتنظمها.
0: نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا يا أستاذ.
0: شكرا لاتصالك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: ممكن سؤال بعد إذنك؟
0: أتفضل.
3: أكرمك الله.
0: الله
3: يكرم. أنا زبون عادي بروح أشتري مثل الناس ومن محل خضار، لكن مرات إنه أنا بتذوق الشيء، يعني قلبي قوي ما بخاف إنه مش مغسل، فمثلا بجده إنه مش كما ينبغي، هل عنب حامض، فأنا ما بشتري منه. إذا الآن سألني واحد هل كيف شفت العنبات؟ هل أنا إذا قلت له والله كويسات فمعنى ذلك غشيته، ولو قلت له غير جيدات معنى ذلك ما راح يشتري، فهل هذا إنه بيكون في إثم علي؟
0: أنت زبون ولا صاحب محل؟
3: زبون أنا عادي.
0: طيب، أنت في المسألة من شقين. أول شيء إنه أنت بتتذوق، هل استأذنت ولا ما استأذنت؟ هاي السؤال. نعم،
3: بستأذن منه بعدين بقول له ترى أنا ذقت يا بقشمهم يا إما هذا.
0: طيب، السؤال الثاني، إذا حدا سألك عن هذا الشيء اللي أنت ذقته، طيب
3: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: طيب، في سؤال ثاني بعد إذنك. الله يكرمك.
0: سؤال ثالث، تفضل.
3: نعم، أكرمك الله. الآن أنا عندي الوالدة مش من عربية، لكن هي أسلمت بفضل الله. أهلها يعني ما نعرفهم، لكن القديم ماتوا، هم من العوام يعني غير مسلمين. الآن لما يصير كلام عن مثلا والدها أو والدتها اللي هم جدي بيكونوا، فأنا بتحرج مرات، أو لما ندعو مثلا أقول والدي والدي مثلا أو والدي، فهل هذا في عندي حرام؟ أنا ما بعرف شو هم ما على ماذا ماتوا، ليسوا بالمعينين. أو كيف طريقة ممكن أني أخرج حتى ما يكون في إحراج أمام الوالدة، يعني أقول هذا مثلا أبوك، ما أقول الله يرحمه أو كذا. فأكرمكم الله.
0: نعم،
3: شكرا. شكرا.
0: طيب، إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياكم الله. طيب، الآن نأخذ اتصال آخر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: شيخنا، السؤال، أنا نذرت ربنا إذا تحقق معاي شغلة راح نكون عندي 4 خرفان، وحالتي المادية يعني حاليا من لما النذر كانت صعبة. فحاب اعرف شو الحكم فيها، بطول مني حرام.
0: انت شو نذرت؟ شو يعني شو قلت؟
4: قلت بنذر لوجه لربي انه 4 خرفان اذا تمت الامر هذا.
1: والامر كان ايش يعني؟ قلت نذر علي اني اذبح
4: عن زواج، اني اذبح لوجه ربنا سبحانه وتعالى 4 خرفان اذا تم الزواج.
1: والزواج ما تم لسه؟
4: لا، تم
0: تم
1: تم.
0: هو حالته الماديه مش قادر يوفي بنذره يعني.
1: تمام.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شاكر لك، يعطيك العافية.
0: حياكم الله. نأخذ اتصال آخر. ألو.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: الله يقويك يا رب. بس بدي أسألك عن شغلة العمرة المصاري، وأنا اشتركت المرة الجمعية، والمصاري الجمعية مع العيلة الجمعية طبعا، المصاري الجمعية بيطلع فيه عمرة، هل يجوز المصاري الجمعية يعني؟ لا، أبقى عمرة.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا.
0: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو.

0: الو،
1: ألو،
0: تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: سيدنا الشيخ،
0: اتفضل.
1: والله استفسار، بدي أستفسر عن زكاة المال يا شيخ.
0: زكاة المال؟
1: نعم،
0: نعم، تفضل.
1: هسا أنا معي مبلغ، يعني بلغ النصاب تقريبا بشهر 12 السنة الماضية. هسا المبلغ هذا أنا بزيد عليه، يعني كل شهر يشوف توفر معي مثلا مرات بكذا، بزيد عليه، يعني مش ما بشتغل فيه، يعني
0: نعم،
1: موفر وانا بزيد عليه، مثلا توفر معي 100 200 300 بزيده فوق مبلغ.
0: نعم،
1: هسه مثلا زكاة المبلغ راح يكون بشهر 12 هذا، صح؟
0: هو طيب، نعم، شهر 12. نعم،
1: شهر
0: بدي
1: 12
0: حول عليه الحول، يعني
1: الحول
0: نعم،
1: بشهر 12.
0: سنة هجرية.
1: هسه في اشياء من المبلغ راح تكون مثلا قبل، يعني بشهر 11 بشهر 10 انضافت على المبلغ. هسه انا بطلع كل المبلغ اللي معي، كامل المبلغ، ولا مثلا على اللي بلغ عليه الحول؟
0: نعم، واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: انا والله بس ما عندي راديو شيخ في مجال الاذاعه، بس اني ما
0: طيب
1: ابعد عن
0: سنبدأ،
1: الاذاعه.
0: طيب خليك معنا حتى أن يعني نجيب عن هذا السؤال إذا سمحت سماحة
1: الله
0: الشيخ.
1: الله يسعدك يا رب.
0: خليك معنا، اسمعنا، خلي الأخ معنا حتى يسمع، لأنه بقول ما عنده راديو. طيب خلينا نجيب عن هذا السؤال سماحتك، يعني كما سمعت السؤال الأخير حول زكاة المال، إذا كان النصاب يعني متغير، إذا كان المال يعني متغير يزيد وينقص خلال العام، فكيف يخرج زكاة المال؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه المسألة للفقهاء فيها رأيان، أنا سأعطيه الرأي الأسهل. الرأي الأسهل أنه يطلع الزكاة عن كل المبالغ التي تجمعت لديه في يوم الحول، يوم الحول،
0: نعم،
2: حتى لو كان دخل امبارح. يعني أنت بلغ النصاب في شهر 12، الآن بعد عام كامل قمري وليس هجري، بتنقص 10 أيام
0: نعم،
2: من تاريخ شهر 12، بيشوف شو معه أموال طالما لم ينزل عن النصاب طوال العام، طالما العام كله كان فوق النصاب. أي مال دخل بيجمعه كله مرة واحدة وبيطلع الزكاة عنه في نهاية العام مرة واحدة. هذا هو رأي، وهو رأي مذهب الحنفية.
0: نعم.
2: إذا أراد أن يأخذ بالرأي الثاني بده يطلع كل مال بحوله حتى وإن كان دون النصاب.
0: صعبة،
2: وهي بصير صعبة،
0: صعب.
2: وبصير بدها محاسبة، بدها
0: نعم.
2: محاسبة. يعني بشهر 12 حيطلع عن 10,000 ريال،
0: 10,000
2: بشهر 1 إجا 100 بده يطلع ليرتين ونص، بشهر 2 إجا 300 بده يطلع 7 ليرات ونص، وهكذا بتصير يطلع كل شهر بشهره. لكن إذا جمعهم كلهم مرة واحدة في نهاية العام، عند نهاية العام أو الحول القمري أو الهجري لأمواله، يطلعهم كلهم مرة واحدة حتى لو دخل امبارح.
0: نعم،
2: ممكن يكون امبارح دخل واليوم الحول، بيقولوا طلع الزكاة عن الكل
0: عن
2: مرة
0: الكل.
2: واحدة، أفضل وأولى وأحوط عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ويعني نتمنى أن يكون الأخ سمع السؤال أو سمع الإجابة عفوا. الآن نأخذ الاتصال الآخر، أو الأخ قال نعم، نجيب عن هذه الأسئلة سماحتك. بالنسبة لمسابقة أكاديمية كرة قدم، تقيم المسابقة وتجمع من الفرق، من كل فريق مبلغ 30 دينار، والفائز في النهاية يعطى مبلغ 300 دينار. جزء من هذه الأموال تذهب كما قال لحجز الملعب ولتقديم الماء للاعبين، فهل هذا من قبيل يعني الربا، أو عفوا من قبيل أنه أن المال ليس يعني حلالا أو
2: نعم؟ هو الآن إذا كانت هذه الأموال تجمع مقابل الخدمة الفعلية التي تقدمها هذه الأكاديمية، وهي حجز الملعب وتقديم مثلا الإشراف على البطولة، وكذلك تقديم مياه وتقديم أطعمة، فهذا لا بأس، هذا جائز.
0: نعم.
2: الإشكالية الوحيدة فيها أنه يكون من هذه الأموال جوائز، هذا لا يجوز، لأنه إذا كانت من هذه الأموال جوائز إذا دخلنا نحن في المقامرة، دخلنا في المقامرة.
0: نعم.
2: اللي أن تدفع مال وقد تأخذ زيادة وقد قد لا تأخذ شيء، هذه من المقامرة. وبالتالي إحنا بنقول الأصل إنه هذه الأكاديمية لا تدفع الجوائز من هذه الأموال، إما تأتي بمتطوعين خاصين أو متبرعين خاصين لهذه الجوائز، أما أنها تأخذ من هذه الأموال جوائز هذا ما بيجوز، لأنه هي هذه دخلنا إيش، دخلنا في المقامرة. نعم.
0: نعم. الأخ يسأل، يقول أنا زبون يدخل إلى محل الخضار والفاكهة ويتذوق بناء على الاستئذان.

0: إذن من صاحب المحل، فيأتي شخص زبون آخر ويسأله إن كان هذا مثلا العنب حامضا أو حلوا، وهكذا. هنا الجواب، هل يجيب عن هذا السؤال؟
1: يعني نجيب على الجزئية الأولى وهي موضوع التذوق.
0: نعم.
1: الأصل أن لا يتم التذوق إلا بالإذن المسبق وليس بعد وليس بعده، يعني عم بصير بتذوق بعدين بيستأذن.
0: نعم.
1: لا، الأصل أن تستأذن. يعني بعض المحلات بيقول لك ذوق، في بعض المحلات بيقول لك أنا على
0: صحيح.
1: الذواق ذوق ثم اشتري، وفي ناس لا، ما لا يأذن بالذوق، خاصة في بعض البضائع يعني قد تكون غالية الثمن. يعني لو واحد بيبيع صنوبر وبيبيع كاشو وبيبيع لوز، من كل حبة لها ثمن. هاي
0: نعم.
1: اذا قلت لك انت حبة وانا حبة بيطلع اخر النهار ذاقين بكيلو او اكثر، وبالتالي بنكون خسرنا صاحب المحل. وبالتالي الاصل ان التذوق ابتداء لا يجوز الا باذن مسبق. الاذن البعدي نعم يعفيك من المسؤولية، لكن لعله لما قال لك مسامح قالها خجلا ولم يكن حقيقة سامحك.
0: إذن
1: ليش؟
0: استئذان قبل الدخول
1: لانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
0: عليه الصلاة
1: ما اخذ
0: والسلام
1: بسيف الحياء فهو ايه؟
0: فهو حرام.
1: فهو حرام. الان انا ذقت وخلصت، وانا قلت لك والله يا دكتور محمود، والله انا ايش؟ يا دكتور منصور، انا ذقت منك، ذقت هاي
0: صحيح.
1: انت خجل، حتقول لي يلا مسامح، لكن ربما في داخل قلبك انت ما سمحتني، ربما ما سمحت. وبالتالي ينتبه الناس، لانه هذه احيانا احنا ناكل اموال بعضنا بسيف الحياء، وما أكل بسيف الحياء فهو
0: فهو
1: حرام.
0: حرام.
1: هذا بالنسبة
0: نعم.
1: للتذوق.
0: نعم.
1: فيما لو أنه ذاق وخلص وانتبه وأذن له وسامحه وما اشترى، فعندئذ إذا سأله أحد، نعم الأمانة أمانة، قال لك كيف، بقول له لا، هذا كان حامض، هذا كان حامض. لكن مش مطلوب أنك تروح تعمل إعلان وتوقف باب المحل، اشهدوا يا جماعة ترى هذا العنب هذا. لا، اللي سألك جاوب، واللي ما سألك هو حر، كل واحد يتحمل مسؤولية ايه؟ مسؤولية صومه للبضاعة، اللي بده يصوم ويسأل. وقد تكون هذه البضاعة أصلا أنت مشتريها بشرط، يعني أنا اشتريتها بشرط أن تكون حلوة،
0: نعم.
1: اشترطت على البائع، قلت له هذا العنب حلو، قال لي خلاص اشتريته، أنا بعد ما اشتريته ذقته لقيته مش حلو برجعه، لك الحق انك ترجعه طالما
0: بترجع.
1: اشترطت. اما اذا قال لك البائع انا لا اضمنه لك، ما بعرف حلو ولا مش حلو، مش وظيفتي هاي،
0: نعم.
1: الان مسؤوليتك. اما اذا قال لك والله انا بضمن، يعني محلات البطيخ بقول لك والله هي على الذواق،
0: نعم.
1: او بقول لك على السكين، او بقول لك انا بضمن لك الحلاوه، بضمن لك، اذا ضمن ثم تبين عكس ذلك لك ان ترجع.
0: نعم. طيب، يعني ورد في ذهني سؤال سماحتك، لو عكسنا المسألة، إذا دخل مثلا زبون، أحيانا بعض أصحاب المحلات بذوق الزبون حتى يحرجه ويشتري، فهل هذا يدخل؟
1: اي شيء يصير بالاحراج حرام،
0: حرام.
1: اي شيء بالاحراج حرام. هلا نعم، محلات بذوقك عشان يقنعك. هلا انت لما ذقت، اذا اقتنعت بالشراء واعجبك الطعم، والله في كثير ناس والله ما بيكون ناوي يشتري، لكن
0: نعم.
1: لما يذوق بيشتري. لكن السؤال، هل انت اشتريت بالحياء ام اشتريت برضا؟ الله تعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. اذا كان ما في رضا باطني فالمال مال حرام وكل اكله حرام، لانه الاهم شرط لصحة تملك اموال بعضنا البعض ان تكون عن تراض. فإذا كانت بالتخجيل أو بالحياء فعندئذ هذا أيضا سيكون حراما.
0: نعم، بارك الله فيكم. سماحتك نذر أن يذبح 4 خراف إن يعني يسر الله عز وجل له الزواج، وفعلا تزوج، ولكنه لم يعني يوفي بنذره لأنه حالته المادية كما يقول يعني لا يستطيع أن يشتري هذه الخراف ويذبحها لله عز وجل.
1: احنا اولا بننصح دائما وابدا اي اخ او اخت يريد ان ينذر نذرا، ان ينذر النذر الذي بامكانه الوفاء به. لا تنذر نذر انت لا انت تعلم انك لن تستطيع الوفاء به، انت ربما مش قدرتك تذبح 4 ذبائح.
0: ممكن الواحد لو نذر مثلا واحد
1: واحدة
0: ممكن
1: كان
0: يستطيع.
1: كفته.
0: نعم.
1: فمن البدايه، من البدايه الاصل في الناذر ان ينذر شيئا بامكانه ان يفي به. اما وقد نذر والان لم يستطع الوفاء، فبنقول له واحد من اثنين، إما أن، وهو الأحوط، أن يبقى النذر في رقبته إلى أن يستطيع، وهو لم يشترط أن يذبحهم معا. بنقول له أنت اشترط تذبحهم مع بعض ولا تذبح 4 خراف مطلقا. إذا 4 خراف ولم يشترط الذبح، ممكن كل سنة يذبح له واحد، على 4 سنين بيخلصهم. إذا اشترطتهم مع بعض بنقول له لا، بدك تنتظر حتى توفي ثمن 4 كاملة ثم إيه؟ تذبحهم مع بعض. فإن عجز أبدا، يعني مكث سنة سنتين ثلاثة لم يستطع، نقول له كفر عن نذرك بإطعام 10 مساكين، يكون كفارة عنه. لكن الأولى الالتزام بالنذر.

0: نعم بارك الله فيكم. الأخ يقول سماحتك يريد أن يذهب، نعم هو مشترك في جمعية، الجمعية هاي اللي يعني 10 أشخاص بجمعوا كل واحد مبلغ ويعطوها لشخص وهكذا. يقول أنا استلمت الجمعية هذه الفلوس وأريد أن أذهب إلى العمرة لأداء مناسك العمرة، هل يعني عمرته صحيحة فيها؟
1: عمرته صحيحة،
0: نعم.
1: لا بأس، ما في مشكلة، وهي جائزة
0: نعم.
1: ولا يترتب عليه أي شيء. لكن إحنا بنقول دائما وأبدا إنه العبادات المالية كلها في الإسلام، أو العبادات التي فيها جانب مالي، الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بها إلا للمستطيع. الآن هو لما اشترك في الجمعية أخذ، قد يكون أخذ السهم الأول، أخذ له مثلا 1000 ليرة، بده يضل يسده 10 شهور، يسد إيش؟ يسد 100 100، فضيق
0: نعم.
1: على حاله، مش مطلوب منك. يعني ليس مطلوب منا أن نحقق شروط العبادة المالية، أو مش مطلوب مني أحققها. يعني أنا ما معي، مش مطلوب مني، ما معي أعتمر، مش مطلوب مني عمرة، ما معي حج، مش مطلوب مني حج، ما معي أضحي، مش مطلوب مني الأضحية، ما معي أزكي، ما علي زكاة. مش مطلوب منك تروح تحقق السبب. يعني لا يشترط أنك تروح تجمع أموال عشان إيش؟ أتحج، وأنت جبتهم بالدين، لأنه الجمعية هي ستكون دين. هو أنا سؤاله أن هي الجمعية في النهاية، الجمعية هذه عبارة عن دين سوف يرده، بده يرد هذه الأموال إلى المشتركين، وخاصة إذا كان قد أخذها في أوائل الأسماء، بده يظل ربما 10 شهور أو أكثر أو أقل هو يسد. لو أخذ آخر واحد خلاص ما فيش، ما مش حيسد، هذا بكون سدها كله.
0: نعم.
1: وبالتالي كعمرة جائزة، لكن كفعل ابتداء ليس مطلوب منك أن تفعل هذا الفعل لتؤدي هذه العمرة.
0: نعم بارك الله فيكم. طبعا هناك سؤال، الأخ الذي سأل قال بأن والدته هي من جنسية يعني غير عربية، ننصح هذا الأخ يعني في مثل هذه الأسئلة الشخصية أن يذهب إلى دائرة الإفتاء، إلى مكاتب دائرة الإفتاء وهي منتشرة في المملكة، حتى يعني يستفسر عنه عدة استفسارات وحتى تكون الإجابة يعني صحيحة. الآن نأخذ اتصالات وأسئلة على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والعام وأنتم بألف خير، وجزاكم عنا كل خير.
0: وأنتم بخير يا رب، الله يكرمك.
2: الله يرضي عليكم يا ابني. يا ابني إذا الإمام سجد بسهوا 3 سجدات،
0: نعم،
2: والمأمومين عارفين إنه ناسي وسلم ولم يسجد سجود السهو، إيش على الإمام وإيش على المأمومين؟
0: نعم تسمع الإجابة إن شاء الله يا خالتي.
2: يرضى عليك.
0: ماشي ولا يهمك، الله يكرمك ويبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت الله يا عندي ذهب عندي فلوس 5000 في البنك، عليهم زكاة؟
0: نعم 5000 دينار وحال عليهم الحول يعني إلهم. نعم
3: أيوة نعم. وعندي اللهم صلى على النبي.
0: طب أختي الكريمة بس إذا سمحتي طفينا الراديو عندك
3: ماشي
0: واسمعينا
3: ماشي
0: من التليفون، الله يكرمك.
3: عندي ذهب، عندي فلوس 5000 في البنك وحال عليهم الحول، هل عليهم زكاة؟ وسؤال ثاني لو سمحت، عندي 350 غرام ذهب، شيء بلبسه باستمرار وإشي في المناسبات بلبسه، هل عليه الزكاة؟ أنا طلعت مرة عليه الزكاة.
0: كم غرام؟
3: 350.
0: نعم
1: هذول ذهب زينة؟
0: زينة
3: أيوة، أنا بلبس الزينة. أنا
1: مش ليرات، مش ليرات وسبايك.
3: لا لا لا بلبسه.
1: خلاص تمام تمام
3: الله يعطيك العافية. 350 غرام
1: تمام.
0: نعم ومبلغ 5000 دينار
3: 5000 بالبنك.
0: نعم نعم طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم.
4: يا عبد العافية عمي كيف؟
0: الله يعافيك يا رب.
4: أخبارك؟ شاء الله بخير.
0: الله يسلمك تفضل.
4: يا عمي بدي أحكي سؤال، يعني هو مش سؤال هو اقتراح.
0: نعم.
4: إحنا برامج الفتاوي الأمور هاي كلها إحنا ما نتعرض للربا، ما نتعرض مواضيع الربا. ليش؟
0: نعم.
4: يعني في مواضيع بنوع من الخجل في الربا.
0: صدقني يا أخوي إنه كل حلقة بيجي في مواضيع الربا
4: يعني
0: بس
4: يعني
0: خليك معي. صدقني في كل حلقة يأتي سؤال عن، أقول لك والله مرة 90% من الحلقة كانت عن معاملات مالية وكلها ونصها عن الربا.
4: يا ريت، الربا هذا حرب لازم نحارب إحنا.
0: أنت أنت أنت طبعًا.
4: بعض الحرب الربا. دمرنا، دمر البيوت، دمر الشعوب، دمر يعني الربا لو حاربناه، وانهينا

0: الآن ننطلق لمرحلة أحسن من كل الحياة كلها. فهذه هي اقتراحي بس، هذا اقتراحي. إنه الربا عم بشوف بتعرضوا له بخجل.
1: لا يا اخوي، الله يكرمك، ما في حدا بتعرض له بخجل. الربا هسه اسالنا سؤال ومنجاوبك، يعني ما في مشكله. ليش بخجل؟ اذا تكرمت الله يكرمك. الواحد يعني حتى يكون دقيق، وبعدين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فالكلمات تكون منتقاه. فانت يعني هذا هذا هذا في هجوم علينا، ولكن اسالنا منجاوبك. هسه اسالنا اي سؤال، ما في عندنا اي مشكله، يعني سواء كان مفتي عام المملكة ولا أي مفتي من المفتين سيجيب بنفس الإجابة.
2: سؤال نعم. أول يوم عن ماذا كان؟
1: نعم، هو أيضا السؤال هو كان عن
2: أول سؤال اليوم. نعم. كان عن القمار.
1: نعم القمار. نعم يا سيدي، الله يكرمك، شكرا لاتصالك وشكرا لهذا الاقتراح، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله لو سمحت في بدي أسأل السؤال، بالنسبة إذا زوجة توفت وعند زوج وثلاث أولاد، ثمن ذهبها كيف بتوزع؟
1: توفيت؟
3: وعند نعم. ذهب نعم. ثمنه عند زوج وثلاث أولاد.
2: ثلاث أولاد ذكور؟
3: ذكور.
2: لها أب أو أم؟
3: لا،
2: أبوه أم غير موجودين.
3: لا
2: خلاص تمام.
1: نعم
3: شكرا.
1: حياك الله. اتصال آخر. ألو ألو
4: ألو
1: ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بدي أسأل بالله سيدي الشيخ إذا سمحت بعد أمرك.
1: تفضل سيدي.
4: الله يطول عمرك. في موضوع براجعة أحد البنوك الإسلامية، بديش أذكر اسمه على الهواء مباشرة. فطلبت منه قرض حسن، فوافق يعطيني قرض حسن بشرط أنه يعطيني بطاقة مشتريات. بطاقة المشتريات هاي تقدر تسحب منها 800 دينار كاش و200 دينار مشتريات، بس بشرط أنك تدفع 35 دينار ثمن البطاقة.
1: قديش بثمنها؟
4: ثمنها 35 دينار غير الإجراءات المعاملة. فسألتهم أنا هل هي فيها فتوى من دائرة الإفتاء؟ فما كان عندهم جواب واضح يعني. فأنا بدي أسأل فضيلة الشيخ أو سماحة المفتي، هل هي هاي شرعا جائز بالطريقة هاي أنك تشرط علي أخذ قرض الحسن وتشرط علي أخذ بطاقة المشتريات؟
2: هلا بدي أسألك، هم يعني هي نفس بطاقة المشتريات هي بطاقة قرض حسن؟ ما هي هو اللي اشترط عليك أعطوك قرض حسن ثم قالوا لك ما بنعطيك القرض إلا إذا بتأخذ البطاقة، فأنت أخذت أمرين، قرض وبطاقة. ولا هي البطاقة كانت قرض الحسن فقط؟
4: لا، هم قالوا لي إذا بدك نعطيك القرض الحسن بنعطيك 500 دينار بشرط إنك تأخذ بطاقة المشتريات.
1: يعني لا أنت مش فاهم السؤال. يعني سؤال سمعته واضح.
4: نعم.
1: انت حتى تاخذ القرض الحسن او هذا القرض الحسن حتى تسحبه لازم تاخذ البطاقه، فهو نعم. الوسيله اللي اخذ قرض الحسن هي البطاقه، مزبوط؟
4: نعم نعم
1: تمام. مش انه يعني امرين؟
4: لا هي مش امرين. نعم. هو شرط انه اذا بدي اخذ القرض الحسن لازم اخذ البطاقه المشتريات.
2: هي هو القرض الحسن هذا، هو هي هذه بطاقه بيعطوك فيها اسحب 500 و300 مشتريات قرضا حسنا لك، وبتسدهم. نعم. اول باول بضلك تسد كل شهر 30 او 35 دينار.
4: لا انا اللي فهمته سيدي اذا سمحت، هلا اني اخذ ال 500 دينار واشتري بطاقه المشتريات اللي هي قيمتها 1000 دينار.
1: هيك الامور اختلفت. هيك اتوقع اختلفت. بدك ماشي. ترجع للبنك وتتاكد من صحه المعلومات. نعم
4: بس واللي يعني كمان في شيء شغله ثانيه، اللي هو ثمن البطاقه 35 دينار. قرض الحسن انت بتاخذه 500 مثلا 1000 دينار، بتسده 500 او 1000 دينار بدون لا زياده ولا نقصان.
2: لكن في مصاريف، يعني عاده مصاريف فعليه يتكبدها البنك في سبيل اعطائك القرض الحسن، هاي بحملك اياها عاده 35 40 50 حسب كل بنك قديش بتكلفه. هذه يجوز تحميلها على المقترض.
4: نعم
2: نعم.
4: بس هي القرض اللي لما تاخذ القرض الحسن بتدفع يمكن 4 دنانير او 5 دنانير، اللي هي بدل معامله، بدل اجراءات المعامله، بدل استعلام عن ارصده لك ببنوك اخرى.
2: تمام.
4: هذا هي بس انا لاني اخذتها قبل هالمره، بس تفاجأت السنه. أخي الكريم
1: انا شوف حتى ما نشعب الموضوع ويصير في سؤال ورد وتسأل مرة ثانية. أنا مقترح أنك تأخذ المعلومات هاي وتذهب إلى مكتب من مكاتب إدارة الإفتاء، ولكن سمحت يعني

0: الدكتور أحمد الحسنات سيجيبك عن هذا السؤال بشكل عام، لأنه يعني يبدو أنه حتى الصورة مش واضحة عندك. فأنا بقترح أنه تأخذ إشي حتى لو كان مكتوب وتذهب إلى دائرة الإفتاء، ويعني بناء على ذلك يستفهم منك المفتي ويعطيك الفتوى الصحيحة إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا لسؤالك. اتصال أخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: غالبا بدي أسأل الشيخ عن مايكرو بيلدينج للحواجب،
0: نعم.
1: إذا هو يعني حلال أو لا.
0: ايش طبيعته هذا؟ ممكن يعني توضحينا اكثر؟
1: هذا مثلا بيكون حاجب متضرر،
0: نعم.
1: بعمله بالصالون مايكرو بيلدينج عشان إنه يضل الحاجب مرسوم. بنعمل عندهم، في ناس بنزل دم مثلا هم بيعملوه، في تقنيات تانية ما بتنزل دم، بس انه مدته سنة تقريبا
0: طب
1: بضل.
0: شو الحاجة لهذا الموضوع؟
1: ان الحاجب متضرر مثلا خفيف او اشي زي هيك.
0: طيب تسمع الإجابة، واضح سيدي السؤال؟
2: واضح.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال آخر أو أخير في هذه المجموعة. ما في اتصالات. طيب الآن سماحتك الأخ أو الأخت سألت عن أن الإمام سجد في ركعة 3 سجدات، يعني سجد ركعة زيادة، ثم في نهاية الصلاة سلم ولم يسجد للسهو. الآن هنا ماذا عليه وماذا على المأمومين؟
2: يعني بالنسبة للإمام، الإمام يعني نحسن الظن بالإمام أنه لم يأتي بسجدة ثالثة متعمدا، وإلا بطلت صلاته. إذا هو جاء بالسجدة الثالثة ساهيا، وبما أنهم ذكروه فلم يتذكر، إذا الإمام صلاته صحيحة 100%، لأنه هو يعلم، هو يظن
0: متيقن.
2: أنه أتى بثنتين. ما في إمام يأتي بثالثة متعمدا، هذا يعني إحسان ظن بكل الأئمة الذين يؤمون المسلمين.
0: نعم.
2: الآن بالنسبة للمأمومين، المأمومين نوعين، في نوع يعلم أن هذه ثالثة يحرم عليه أن يأتي بها، لأنه ما في عندي 3 سجدات بالصلاة، أنا الصلاة كل ركعة سجدتين. فكل من أتى بسجدة ثالثة وهو يعلم أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. الآن الذي كان ساهي مثل الإمام، في ناس ربما زي الإمام ناسي، مش عارف كم سجدة، فأتى بالثالثة ظنا منه أنها ثانية، فهذا أيضا لا شيء عليه. الآن الإمام لما سبحوا له ما تذكر شيء، قال لك أنا ما غلطت، إذا ما عليه سجود سهو،
0: ما عليه،
2: ما في يعني ولا شيء، لا شيء عليه. إذا حصل عند الإمام شك وأتى بالسجدة الثالثة شاكا بها، يعني هو شك في الثانية، هل هذه سجدة ثانية ولا ثالثة، سجدة ثانية ولا أولى ولا ثانية، آسف، أولى
0: ولا ثانية،
2: أو ثانية ولا ثالثة،
0: صح، ثانية
2: بده يجيب إيش؟ يأتي
0: بسجود السهو
2: بسجد بثالثة،
0: بثالثة
2: يأتي بها لأنه شاكك. الآن هذا الشك بده يسجد للسهو لأجله، لكن لو ترك سجود السهو كله فصلاته، لأن سجود السهو كله سنة وليس ركن من أركان السنة. لأن 3 حالات، الإمام إذا لم يتذكر أنه أتى بشيء ولم يشك، صلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو أصلا.
0: نعم.
2: الحالة الثانية، الإمام شك هي ثانية ولا هذه الآن سآتي بها، هي الثانية أو الثالثة،
0: بنقول
2: ائتي بها، تأتي بها، ثم
0: يبني على الأقل،
2: يبني على الأقل،
0: نعم.
2: بنى
0: نعم.
2: على الأقل،
0: نعم.
2: فأتى بالثانية، ومحتمل أن تكون ثالثة،
0: الثالثة.
2: لأجل الاحتمال بنقول له أسجد للسهو، فإذا لم يسجد صلاته صحيحة.
0: صحيح.
2: مشكلتنا في المأمومين إحنا بس، المأموم الذي أتى بسجدة ثالثة
0: يعلم
2: وهو يعلم
0: يعلم
2: أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة ويحرم عليه أن يتابع الإمام بس. أما
0: نعم.
2: البقية كلهم أمورهم إن شاء الله سليمة وصحيحة بإذن الله تعالى.
0: نعم. بارك الله فيكم. سمحتك بالنسبة ل سؤال الأخت عن زكاة المال وزكاة الذهب، لديها 5000 دينار حال عليها الحول، و350 غرام ذهب للزينة، كله يعني مصاغ وليس مسبوكا، هل عليها زكاة؟ هي قالت بأنه زكت هذا الذهب مرة واحدة.
2: نعم. يعني أولا بالنسبة للمبلغ الذي جعلته في دائرة، الذي جعلته في
0: البنك.
2: في البنك،
0: نعم.
2: 5000 دينار، يعني اليوم حقيقة نصاب الذهب، لأنه النصاب يقيم بالذهب،
0: بالذهب، نعم.
2: لو عندنا لازم يكون 85 غرام،
0: 85.

0: 80
1: 80 فيه
0: غرام من
1: حوالي
0: الذهب.
1: 9 8000
0: آه
1: ونص 9.
0: اليوم يعني سعر غرام الذهب اللي هو عيار 24 الذي نحن نقوم
1: 100 100
0: الزكاة
1: وكذا.
0: عليه 100.7، يعني 80 غرام بدهم يكونوا 8000 دينار فأكثر، 85 8500 دينار، فهي 5000 دينار ما عليهم زكاة.
1: ما عليهم.
0: لا 5000 دينار كونها أقل من النصاب فهذه لا زكاة، إيه

0: 500 دينار بسحبهم كاش، و300 دينار بيقدر يشتري فيهم. يعني إجابة عامة، أنا نصحته بأن يذهب
1: نعم
0: إلى،
1: نعم
0: يعني حتى تكون الأمور واضحة.
1: نعم هل الإجابة العامة إذا كان هنالك قرض وشرط، وكان هذا الشرط يعود في مصلحة على المقرض، فهذا عندئذ هذا ربا، هذا حرام. إذا في عندي قرض وشرط، أنا دكتور منصور بقرضك 1000 دينار بشرط إنك تشتري مني هاي البطاقة، هذا ربا، هذا صار ربا 100%.
0: نعم،
1: إذا كان هنالك قرض وشرط،
0: اللي هو القرض يجر
1: ايوه
0: منفعة،
1: جر منفعه،
0: جر
1: قرض
0: منفعة
1: وشرط، والشرط رجع لمين؟ المنفعه لمين؟
0: منفعة.
1: رجعت الي. انت لما اشتريت البطاقه مني كسبت منك 35 ليره مثلا، انا بقول لك انا بعطيك 1000 دينار قرض بترجعهم 1000، لكن بشرط انك تشتري مني مثلا تليفون،
0: هذا اسمه ربا.
1: هذا ربا.
0: نعم،
1: هذا ربا. فاذا كانت الصوره اللي حكاها الاخ هي هكذا، هذه معامله حرام. الطريق الثاني للبطاقه التي تقوم فيها بعض البنوك، احنا في عندنا هنالك بطاقه بسموها بطاقه قرض مقسطه،
0: مقسط.
1: قرض مقسطه. نحن اطلعنا على بعض البطاقات لبعض البنوك، وما بديش اذكر اسماء حتى لا تكون دعايه للبنوك.
0: نعم،
1: في بعض البنوك نعم مجازيه، اجزناها. في بعض البنوك الاسلاميه اجزنا لهم البطاقه المقسطه، لانه اطلعنا على تفاصيلها وعرفنا كيف، وما فيها مربح يعود الى البنك، وانما كلها خدمه لمن؟ خدمه للعميل. اما بطاقات لم نطلع عليها لا نستطيع ان نحكم عليها. بالتالي انا بقول الان ياتينا بالبطاقه والشروط التي ينبغي عليه أن يلتزم بها، ويمر عنا على أحد مكاتبنا في الإفتاء المتوفرة في كل مناطق المملكة إن شاء الله تعالى،
0: نعم.
1: وبندرسها وبنعطي جواب. لكن من حيث المبدأ، إذا كانت بطاقة وشرط، قرض مع شرط،
0: فهذا ربا.
1: هذا ربا قطعا.
0: نعم
1: مارسه من يمارسه.
0: نعم
1: أخونا بقول لك أنت ما بتحكي على الآية، بنحكي عن الربا.
0: هذا رد على
1: أين
0: سؤاله
1: حكينا عن
0: بصراحة،
1: الربا؟
0: حكينا عن
1: حتى
0: الربا.
1: لو كان بنك إسلامي
0: صحيح،
1: يتعامل بهذا ويقول والله أنا ما بعطيك القرض إلا إذا بتأخذ البطاقة، والبطاقة فيها منفعة إلي لبنك، إذا هذا إيش؟ هذا ربا، كائنا من يكون من يستعمله.
0: نعم. بارك الله فيكم سماحتك. بالنسبة للأخت تسأل عن المايكرو بيلدينج، هي المصطلح للحواجب، يبدو أنه زيادة أو تكثيف الحواجب. تقول طبعا سألتها ما الحاجة من ذلك، قالت أنه أحيانا بتكون الحواجب خفيفة، فهي تريد يعني الأخت أو غيرها لزيادة يعني هذه الكثافة، كثافة الحواجب. هل هذه المسألة حلال أم
1: يعني
0: حرام؟
1: هي مرت علينا بالإفتاء، يعني أنا أذكر أنها مرت عندنا ومرت علينا، وقد تناقشنا فيها
0: نعم،
1: في دار الإفتاء، ولكن لم نصدر فتوى مكتوبة لليوم. أصدرنا فتاوى شخصية لبعض الأشخاص، لأنها
0: كل حالة
1: مسألة طبية، كل حالة
0: طبية.
1: بحالتها.
0: نعم،
1: هلا إذا كانت المقصود من هذه عبارة عن علاج تشوهات خلقية موجودة وإعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي، فنحن لا بأس بها، بشرط أن تكون من مواد طاهرة وليس فيها اللي ذكرته، ما يكونش في دم، لأنه إذا دم بصير وشم، والوشم عندنا حرام. فأما إذا كانت لزيادة التزين وزيادة الحصن، فهذا نحن نتوقف فيها، وأنه قد هي فيها حرمة، وخاصة إذا كانت ستخرج المرأة كاشفة وجهها أمام جميع الرجال، يعني لن يراها إلا زوجها وأولادها ومحارمها. فعندما سيكون في زيادة تجمل، هذا ربما قد يكون في أيضا تغرير، إذا كانت غير مزوجة ورآها الخاطبون فرأوا هذا الوجه، وإذا به هذه حواجب ليست حقيقية، وإنما هي حواجب صناعية.
0: نعم، بارك الله فيكم. نأخذ الآن اتصالات مرة أخرى. 06-47-47-201 و06-47-47-202. ألو ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك
2: وجزاكم الله خير على هذا
0: وإياكم
2: البرنامج.
0: الله يكرمك أخوي.
2: أخي الكريم، يعني من باب يعني توضيح الأمور،
0: نعم،
2: قبل كم من يوم ورد سؤال للشيخ بخصوص خطبة الجمعة، وأنه صلاح الدين رحمه الله كان أشعريا صوفيا، ونحن في هذه البلاد المباركة بقيادتها الهاشمية يعني نتفيأ يعني الوسطية والاعتدال،
0: نعم،
2: وقد جاء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي.
0: نعم،
2: يعني لماذا إثارة مثل هذه المواضيع؟ احنا
0: أي
2: في هذا
0: أي مواضيع؟
2: يعني موضوع الأشاعرة والماتردية والصوفية، احنا يعني هذه الدولة المباركة،
0: نعم،
2: قائمة يعني من منذ أن قامت على الوسطية والاعتدال.
0: نعم،
1: ليش هم الأشاعرة والماتردية والصوفية يعني متطرفين؟
0: يعني ايش ايش الوجه؟

0: لا
1: وجه
0: انا
1: الاشكال
0: لا
1: لما
0: قلت
1: قلت
0: متطرفين،
1: اثاره.
0: لو
1: وجه
0: سمحت
1: اشكالك،
0: لو سمحت انت الان لا تحرك كلامي، انا ما قلت متطرفين،
1: ما انت
0: لكن
1: بتحكي
0: ليش
1: وسطيه واعتدال.
0: احنا ليش الان نثير هذه المواضيع التي قد تثير حساسيه؟
1: من
0: احنا
1: اثارها؟
0: اللي
1: والله ما انا
0: يكتب
1: شايف يا
0: انه
1: اخوي الكريم، الله
0: صلاح
1: يكرمك،
0: الدين،
1: الله يكرمك،
0: صلاح
1: اسمعني
0: الدين
1: بس،
0: الايوبي
1: اسمعني،
0: انه
1: وضع،
0: ما
1: اسمع،
0: كتب
1: هي
0: او
1: يعني
0: صلاح.
1: اخي الكريم، اخي الكريم،
0: انا
1: سأجيب، انا سأجيب، هي
0: سأجيب
1: نعم
0: تفضل.
1: سؤالك واضح ومعلومتك واضحة، الله يكرمك، تفضل يا سيدي.
0: يعني السؤال انه جاء بعض الاشخاص، نحن لم نثر، نحن انا
1: نعم
0: اعلم بالجواب، انه اعترض بعض الاشخاص على ان صلاح الدين الايوبي كان ضالا مضلا، انه ضال. وهل يعقل يا اخي المستمع اللي انت عم تتكلم انه بتقول لك قال ضال لانه كان اشعري صوفي؟ فكان الشيخ الذي تحدث وفضيلة الامين العام تكلم بالموضوع هذا، قال انه هذا ليس ضلال. من قال لكم واحد زي صلاح الدين رجع القدس ووحد الامه
1: نعم
0: وحارب
1: واجتمعت
0: وجاهد
1: عليه
0: في
1: الأمة،
0: الله
1: نعم
0: حق الجهاد ان يتهم بالضلال؟
1: بالضلال.
0: فهذا هنالك بعض للدعاوى، وانت ارجع الان وشوف، افتح على مواقع التواصل واسمع بعض الاشخاص وبعض الجهات وبعض الجماعات كيف تتكلم عن صلاح الدين، تقول انه ضال مضل، ولا يلزم من كونه فتح القدس انه ايه؟ انه حس
1: أنا
0: على سيرة
1: على
0: حسنة.
1: نعم سيرة
0: بل قال
1: الحسنة.
0: بعضهم ان الله يقيض لهذا الدين الرجل الفاسق ليقوم، فجعلوا صلاح الدين فاسق وجعلوه ضال مضل، والسبب أنه
1: استشهدوا
0: كان
1: بي بحديث، نعم
0: أشعريا وصوفيا. ولتعلم يا أخي العزيز أن الأشعرية والصوفية ليست شيء مستحدث، حتى أنت بتقول والله إحنا البلد قائمة على الوسطية، الذي سيفهم من كلامك أن الوسطية في جهة والأشعرية والماتودية في جهة، لتعلم أن علماء الأمة المحمدية الإسلامية منذ 1300 عام، بيقول لك من زمن السلف،
1: نعم
0: منذ 1300 عام ويزيد، من المئة الثالثة إلى اليوم، معظم علماء الأمة الإسلامية من محدثين وفقهاء وأصوليين ومفسرين وعلماء، هم من هذه المدرسة، هي مدرسة غالب الأمة. فيجي اليوم بعض الناس يتهمهم بالضلال والابتداع والتكفير، وأنت على ما أظن ارجع وشوف يا أخي العزيز المباهلة التي حصلت قبل أسبوعين،
1: نعم في هذا، نعم
0: ورآها العالم كله
1: صحيح،
0: على أحد الأشخاص الذي يباهل على أن السيوطي كافرا وأبو حنيفة ضال مضل والإمام النووي مبتدع وضال.
1: نعم
0: من الذي يثير هذه المواضيع؟ ما
1: من
0: يثيرها
1: يثير هذا هو الذي يعترض على مثل هذا
0: أي
1: الكلام.
0: نعم، الذي يثيرها هم الذين يريدون أن يفتتوا في عضد الأمة ويفرقوا الأمة
1: صحيح،
0: ويجعل الأمة في جماعات وأحزاب.
1: يعني هي معلومة ويعني عابرة مرت وكانت الإجابة، لكن الأخ الله الله يهدينا ويهدي إن شاء الله، هو يريد أن يثير مثل هذه
0: نعم
1: الكلام. وكما تفضلت يعني المذهب الأشاعرة والماتريدية هم يعني يشكلون أكثر من 90% من العالم الإسلامي، فلماذا يعني يلتفت إلى مثل هؤلاء؟ الآن نأخذ اتصالات وأسئلة. ألو،
2: الو، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: أنا زوجتي حامل وإن شاء الله موعد ولادتها بعد العيد، يعني بعد رمضان.
1: نعم بالسلام إن شاء الله.
2: الجنين اللي في بطنها عليه زكاة فطر
1: بعد رمضان؟
2: بعد موعد ولادتها، نعم بعد رمضان مباشرة.
1: نعم نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، شكرا لك.
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو، ألو، ألو، السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك الدكتور وسام ابو عقول، صاحب شركة اونتاريو للاسكان.
1: حياك الله دكتور.
3: الله يخليك يا سيدي العزيز. استفساري استفسار سريع باذن الله تعالى.
1: نعم.
3: في حاليا الناس بيش تشتري، واحنا عندنا الصراحة ثلاث خيارات للبيع الشقة.
1: نعم.
3: الوضع الاول اللي هو كاش متعارف عليه، الوضع الثاني اللي هو عن طريق البنك ايجار منتهي بالتملك،
1: نعم.
3: الوضع الثالث اللي هو من المالك للشركة مباشرة. هلا احنا حاليا ما نقدر نقسط اكثر من سنة، لان بتعرف انت اسعار الحديد متقلبة والمواد وهكذا.
1: نعم.
3: الناس بتحكي لك زيد علي مثلا على سبيل المثال خلي لي اياهم 5 سنين وزيد علي مثلا 5000 دينار. هل هذا الحكي يجوز
1: نعم يعني
3: شرعا؟
1: انت فرضا شقة بتبيعها كاش بخمسين
3: 60 ألف
1: الف مثلا، بخمسين
3: مثلا،
1: الف فانت
3: تمام
1: بدك تعملها ب55 وتقسطها على
3: بالضبط.
1: على المشتري، هيك؟
3: هل هذا حكي يجوز؟
1: نعم.
0: هذا بعد ما تتفقوا على السعر المبدئي والأولاني؟
3: بعد ما بعد مثلا ما هو اكيد
0: يعني انا اجيت قلت

0: لك،
1: ايش تلقى؟
0: قلت لي هاي الشقة ب 60، قلت لك والله أنا ما بقدر أدفع 60 كاش، اعمل لي إياها 65 لخمس سنين.
1: بالضبط. هو مثلا بقترح عليك يعني.
0: طيب بدي اقترح علي بدك، في عندنا حالتين هون
1: نعم.
0: عشان أوضحها. إذا كان أنت حاط سعرين ابتداء، بتقول والله هي كاش 60 أقساط 65، وأنت اختار اللي بدك إياه من البداية، هاي بتختلف. أما لو اتفق قال لك اتفقت 60، قال لك لا أنا ما بقدر زيد، هذه حرام.
1: يعني أنا لازم أكون محدد من الأول
0: من
1: سعرين.
0: الأول
1: نعم،
0: عندي
1: إما كاش
0: سعرين،
1: أو أقساط.
0: أنا من أراد أن يشتري كاش فالمبلغ 60، من أراد أن يشتري أقساط مقسطة لعدد بتحدد السنوات مباشرة لعدد من السنوات بتكون 65. اللي يأتي الزبون الآن بيقول لك أنا
1: بيختار.
0: بدي آخذ كاش أو بدي آخذ كذا. أما إذا أخذ كاش واتفق على الكاش وبعدين قال لك ما بقدر زيدني مقابل زيادة، هذا حرام، هذا لا يجوز.
1: نعم،
0: حرام.
1: واضح واضح الإجابة دكتور.
0: نعم
1: نعم نعم نعم شكرا لك، بارك الله نعم
0: فيك. السلام عليكم، يعطيك
1: وعليكم
0: العافية.
1: السلام ورحمة الله. اتصال آخر، ألو.
2: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام،
2: حياتي لك ولفضيلة الشيخ الكريم،
1: الله يكرمك ويبارك
2: الله
1: فيك يا
2: يا
1: سيدي.
2: ربنا يحفظكم
1: اللهم
2: وكثر من أمثالكم يا رب.
1: اللهم
2: السؤال
1: آمين.
2: إذا سمحت سيدنا الشيخ، وملاحظة، الملاحظة الأولى، إذاعة القرآن الكريم بالعقبة إلها أسبوع ولا صوت ولا حركة.
1: طب احنا من يعني من خلال اتصالك هذا وهي الملاحظة، نتمنى انه يعني اخواننا في وزارة الاوقاف يتابعوا البث في العقبة، انه متوقف، وحتى الاذان الموحد ما
2: لا
1: بنبث.
2: الأذان، لا الأذان الموحد بيطلع على
1: بيطلع،
2: وقت
1: لكن
2: الأذان.
1: الاذاعة كبث
2: الإذاعة قرآن أحاديث كذا ما في
1: ما
2: شيء مرة
1: بتطلع.
2: يعني، إلا أسبوع تقريبا.
1: طيب
2: السؤال إذا سمحت سيدنا الشيخ،
1: نعم
2: الآن جزئية من معاملة في البنك، البنك بطلب إنه تخمن سواء شقة قطعة أرض، بقول لك لازم تروح على ناس معتمدين تخمنها من عندهم
1: طيب
2: وتجيب ورقة تخمين.
1: نعم
2: الآن بتروح أنت على المخمن بسألك قديش حقها، بقول له أنا مش جاي عليك عشان تقول لي قديش حقها، أنا بدي أنت تخمنها وتقول لي قديش حقها. إذا الآن الطريقة إني قلت له أنا يعني مش أنا ماشي معاملة، وأنا ما رضيتش بالحالة هاي، قلت له لا أنت واجبك إنك أنت تخمن عشان أعطيك أجرتك على شغلك أنت، وأعرف أنا قديش، هل إني مغلوب ولا مش مغلوب في الأرض مثلا أو الشقة. فبقول لي ماشي، بقول لك بعد شوي قديش اشتريتها، يعني اذا قلت له انا اشتريتها بالمبلغ الفلاني وسجل على سبيل المثال، هل الاجراء صحيح؟ واذا خمنها هو بالطريقه الصحيحه، وين في خلل بالموضوع يعني اذا سمحت سيدنا الشيخ؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لك،
1: شكرا
2: شكرا.
1: لاتصالك. اتصال آخر، ألو.
3: عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله،
3: مسي عليك وعلى سماحة المفتي بالخير.
1: حياكم الله سيدي، الله يمسيك
3: الله
1: بالخير.
3: يطول عمرك سيدي العزيز. كنت مسافر في بلد مجاور، فصلاة الصبح يعني حكمت ووقف الباص حتى بدنا نصلي.
1: نعم
3: لما دخلنا بدنا نصلي، تعرف مصلى في استراحة يعني، خلصنا صلاة الصبح، يوم طلعنا بدنا نركب إلا والأذان بأذن الأذان الثاني. فأنا يعني هيك ما بدري هو صح أو غلط، اجتهدت رجعت بعد ما خلص أذان صليت الفجر لحالي،
1: أعدت الصلاة.
3: عدت الصلاة لأنه ما كان مؤذن.
1: نعم.
0: طب انتوا بالاول كيف صليتوا انتوا دون ان تعلموا ان على اي اساس صليتوا
3: احنا
0: الصلاة الاولى؟
3: كان
1: الساعة.
3: في جماعة بيصلوا، فأنا يوم اطلعت يعني على الوقت اللي على ساعتي انه دخل الفجر، وفي جماعة كانوا بيصلوا قبلنا فاحنا دخلنا صلينا معهم.
1: طيب انت متأكد انه الاذان يعني اذن صحيح ولا صار في شك؟ يعني مش فاهم انا
3: لا
1: هسه.
3: اذان صحيح لانه احنا كنا زي ما
1: طب
3: تقول
1: انت بتقول على
3: استراحة
1: الساعة
3: عقلية.
1: كنت متأكد، طب كيف انت بناء على شو صليت معهم؟
3: يمكن انه مختلف الوقت عنا، وقت الفجر يمكن فيه ثلث ساعة تقريبا مختلف.
1: نعم،
0: اه
1: ماشي. طيب تسمع
3: وإن في شغلة يعني احنا ما زال فضيلة المفتي موجود،
1: نعم
3: هذا أمر يعني يؤجر عليه وبيقدر يوصل الصوت.
1: تفضل.
3: أثناء القدوم، الله يزيد فضلك سيدنا الشيخ، أثناء القدوم للأردن من منفذ حدود جابر، يا ريت لو كان في كرفان نصلي فيه أو مصلى، يعني أنت سيدنا الشيخ ممكن يوصل صوتك لوزارة
0: هو
3: الأوقاف أكثر منك.
0: ما في، انا بعرف انه في مصليات على كل
1: كل المنافذ
0: كل المنافذ
1: الحدودية،
0: الحدوديه.
3: في مسجد بس في داخل المركز يعني مخصص للموظفين، اما برا في ساحه القدوم ما في إلا بدك سجادة من أحد السيارات
0: وغير مسموح
3: العموم.
0: لكم أن تدخلوا إلى ذلك المسجد
1: ولا مسجد؟

0: غير مسموح هذا، انه اثناء الدخول ممنوع، يعني لو قرفان لو كذا
1: ماشي
0: وتؤجر عليه طول
1: بإذن الله
0: عمرك.
1: يتوصل بإذن الله إن شاء
0: كل
1: الله. شكرا
0: الاحترام شيخ،
1: لاتصالك، حياكم الله
0: جزيت خيرا.
1: وإياكم إن شاء الله. سؤال أخير. ألو،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: أول شيء نحن نذكر بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل يا أختي، حتى يعني اختصار الوقت. الله يرضى،
2: إيه
1: الله
2: أنا
1: يرضى
2: الحمد
1: عليك.
2: لله فاتت وصلت معكم إنه والدتي ما بتكبر بالصلاة، يا ريت إنه تجاوبوني.
1: والدتك لا تكبر في الصلاة؟
2: نعم
3: جاوبناك الأسبوع الماضي.
1: طيب
3: أنت كان آسف، أنت طلبنا إنه صلت طوال السنوات الماضية بدون تكبير.
2: نعم
3: وبنسألك عن القضاء والإعادة. نعم نعم,
2: نعم.
3: أنا آسف.
1: طيب
3: أنا
1: تسمع الإجابة
3: إن
1: شاء
3: الله.
1: الله
3: الأسبوع القادم. الأسبوع القادم,
1: القادم.
3: بده بحث هذا الجواب. بده
1: طيب.
3: بحث.
1: طيب سيدنا إن شاء الله يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نجيبك على هذا السؤال.
3: إذا ممكن تكتب لنا إياه، تبعث لنا إياه رسالة على موقعنا بالإفتاء.
1: أختي الكريمة يبدو أنها راحت. طيب إذا بتسمعنا تبعث لنا هذا السؤال رسالة لدائرة الإفتاء من خلال قنوات التواصل المتاحة. سمعتك. بالنسبة للأخ يسأل زوجته حامل وإن شاء الله إنجابها بعد رمضان، هل الجنين عليه زكاة الفطر؟
3: زكاة الفطر لا تجب إلا على من كان موجودا قبل غروب، أدرك آخر لحظة من شهر رمضان وأول لحظة من شهر شوال.
1: نعم.
3: هذا الولد إذا ولد قبل أن تغرب شمس آخر يوم من رمضان عليه زكاة فطر. إذا ولد بعد المغرب لا، هذا ليس عليه زكاة.
1: نعم. الأخ يريد أن يشتري عقار عن طريق البنك، يبدو أنه أحد البنوك الإسلامية، وبطريقة الإيجار المنتهية بالتمليك أو، فيطلب مخمن البنك حتى لهذا العقار. المخمن يبدو أنه فهمت من الأخ أنه لا يريد أن يقوم بعمله في التخمين، فيسأل الشخص المشتري بكم اشتريتها وبكم يعني ستشتريها وكيف اتفقتم.
3: هذا لا يجوز.
1: لا يجوز،
3: وهذا عدم أمانة في العمل وغش في العمل. الأصل أنت المخمن أن تقوم بدورك وتذهب إلى المنطقة، لأنه حتى لو اشتريتها بسعر معين من مكان ربما أنا كنت مغلوب بالسعر أول مرة يعني لا، أو كان مراعيني بالسعر زيادة، فلا يجوز لك أيها المخمن أن تعتمد على السعر الذي اشترى به أول مرة. نعم قد يكون السعر له أمارة تستفيد منه، لكن ما بتعتمد عليه لحاله وتروح تخمر له بحسب السعر وتضرب الفرق القيمة أو فاقد القيمة أو في إشي بسموه بذلك.
1: نعم.
3: وتعطي
1: السعر.
3: السعر هذا لا يجوز هذا.
1: نعم.
3: لابد أن تخرج إلى المكان تشوف البناء، تشوف عمر البناء، تشوف جودة البناء، تشوف عدد المساحة، تشوف المكان الذي هو فيه، الشارع الرئيسي ولا شارع فرعي، وكله بيخلف بالسعر.
1: نعم.
3: فإذا خمن بهذه الطريقة فهذا غش وحرام شرعا.
1: نعم. وننصح الأخ السائل أنه هناك عدة مخمنين معتمدين لدى البنك، فيشوف مخمن آخر.
3: نعم.
1: يعني ممكن هذا حل. السؤال بالنسبة للأخ صلى صلاة الفجر مع جماعة وكان مسافرا، وبعد أن خرج أذن الأذان فاكتشف بأنه كان قد صلى قبل الأذان فرجع فأعاد الصلاة.
3: إذا تأكد أنه قد صلى قبل أن يدخل وقت الفجر نعم عليه الإعادة، هو
1: نعم.
3: وكل من صلى. لكن إحنا يعني المسألة غريبة شوي، يعني أنه دخل وجد ناس يصلوا
1: جماعة،
3: يصلهم أهل منطقة ولا مسافرين مثله. إذا كانوا أهل المنطقة الأصل أنه بيعرفوا أنه متى دخل الوقت، إذا
1: صحيح.
3: كانوا مسافرين ممكن يكونوا مثله. لكن إذا تأكد ابتداء ما بصير نصلي صلاة قبل أن نتأكد أن وقتها قد دخل، يعني البداية كان فيها مشكلة.
1: يعني
3: أنا أتحرى دخول الوقت قبل ما أصلي، ما بروح بصلي هيك عشوائيا دون أن أعلم أن الوقت قد دخل. أما لو اجتهدنا وظننا دخول الوقت فصلينا ثم تبين لنا مثل هاي الصورة أن الوقت لم يدخل، فعلى الجميع إعادة هذه الصلاة.
1: نعم.
3: وهو لما العمله صح، العمله أنه عاد هذه الصلاة.
1: عاد الصلاة. بالنسبة لسؤال الأخت سمحتك، أنه والدتها كانت في سنوات سابقة لا تكبر أثناء الصلاة.
3: نعم.
1: ثم يعني
3: هذه
1: لما
3: أنا
1: سمعت
3: يعني
1: الإجابة.
3: أنا وعدتها أن أجيبها في هذا، لكن سبحان الله من الضغط نسيت. لكن إن شاء الله الآن وهي بتحكي أنا أرسلت رسالة
1: حتى يتم البحث عن هذا السؤال إن شاء الله،
3: للمفتين والباحثين في الدائرة حتى نبحث هذه المسألة، لأنه هي حقيقة مسألة غريبة. أنا حقيقة لا أتصور أن هنالك شخص يصلي من غير تكبيرة إحرام، وإحنا ناقشناها في المرة الماضية
1: وهي ركن.
3: هي مصرة أنه ما كانت تتكبر.
1: نعم.
3: كانت تبدأ مباشرة بالفاتحة. بدنا نبحث إنه هل هنالك مذهب يصحح هذه الصلاة أم أن عليها إيه أن عليه العهد. إن شاء الله تعالى يعني سأرسل الجواب، أنا أرسلت السؤال الآن ونبحث عن جواب، والأسبوع القادم إذا أحيانا الله تعالى نجيبه عليه مرة أخرى.
1: بارك الله فيكم سيدي. يعني كلمة أخيرة سيدي، ونحن نمر في يعني شهر ربيع الأول وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وضرورة يعني يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الاحتفاء والاحتفاء بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
3: يعني أولا نقول نبارك لأنفسنا ونبارك لشعبنا الأردني ولأمتينا العربية والإسلامية، ونبارك لقيادتنا الهاشمية حلول ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وعلى قلب كل مؤمن محب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه فرصة حقيقية لأن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر صفاته، نذكر خصاله، نذكر شمائله عليه الصلاة والسلام، ندعو الناس إلى التمسك بسنته وآثاره. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا نافلة، وإنما هو أمر واجب شرعي. الله تبارك وتعالى أمرنا بحبه وأمرنا بتعظيمه وأمرنا بتوقيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نعتقد أن من مظاهر حب النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال به في كل يوم، ولكن أن نزيد هذا الاحتفال في الشهر الذي ولد به عليه الصلاة والسلام وفي اليوم الذي ولد فيه، نزيد في مظاهر الحب والتعظيم والإكرام والتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتحدث بنعمته، فقال وأما بنعمة ربك فحدث، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أشكركم جزيل الشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وبارك الله فيكم.
3: بارك الله فيكم سيدي، حياكم.
1: أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي والزميلة أماني الكعابنة وكذلك الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن مكيفات

0: جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع، قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة،

0: وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق، مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب، 079-671-515-4.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ

0: تميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6 510 40 80.
2: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن

الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربي فيك علما. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في كل مكان، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نلتقي وإياكم مع قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أما قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، المقصود والمعني هنا والله أعلم الأنصار. الأنصار الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يكرههم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الأنصار لهم مواقف عظيمة وكريمة في الإسلام، وقد من الله عليهم بهذا الدين فاستقبلوا رسول الله

استقبالا جميلا حسنا راقيا رائعا هاديا هادئا هادفا. ونزل قرآن في شأنهم يمدحهم ويثني عليهم إلى يوم الدين. فمن الآيات الكريمة التي تثني عليهم قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأن الأنصار المكان اللي سكنوه في المدينة المنورة، والإسلام بدأ في مكة، ولكن عوامل الاستقرار والدولة وتأسيس الدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية كان كله في المدينة المنورة. وقد أحسن من قال أن مكة هي العاصمة الدينية، وأن المدينة المنورة مركز الخلافة هي العاصمة السياسية. ولكن التطورات والأحداث اللي حدثت في بداية الدعوة كان للأنصار مواقف عظيمة، كما أن للمهاجرين أيضا مواقف عظيمة وكريمة. ومدحهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي جاءت تثني على الأنصار قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، لأنهم سكنوا دار الأمان وصار استقرار. فربنا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني تبوأوا سكنوا المكان، تبوأوا الدار والإيمان، إذن هم سكنوا مكانين، سكنوا المكان وسكنوا في الإيمان. فأثنى عليهم القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، مع أنه الإسلام بدأ في مكة والمهاجرون هم المادة الأولى للإسلام، ولكن ربنا يقول سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم في شأن الأنصار. والدليل قوله تعالى: يحبون من هاجر إليهم، لما صار عندهم استقرار وقوة وقدرة على إدارة المدينة المنورة وحماية المسلمين الذين يلجؤون بتوفيق من رب العالمين ويهاجرون إلى المدينة المنورة، أثنى الله عليهم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم، إذن أنصار ومهاجرون. والإسلام مثل طائري جناح، الطير لما بده يسير بده جناحان حتى يسير. والإسلام لما بدأ واستقر كأن له جناحان، الأنصار جناح والمهاجرون جناح، أو كفتي ميزان. ولذلك نصرة وهجرة، وأثنى الله على الطرفين. وهنا ثناء أيضا في الآية الكريمة على الطرفين، الأنصار والمهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أنت بتصور واحد يجي من مكان بعيد مئات الكيلومترات، لا معرفة سابقة ولا نسب ولا حسب ولا أصهار ولا أنساب بينهم، ومع ذلك الذي يربطهم الدين والوحدانية. فهؤلاء المهاجرون يهاجرون إلى إخوة لهم لا يعرفونهم سابقا، والأنصار يستقبلون المهاجرين بدون معارف سابقة وبدون مصالح سابقة، المصلحة هي مصلحة الدين، ولكنهم صاروا إخوة ورابطة قوية في الإيمان والعقيدة. وأكثر من ذلك، يشاركونهم في أموالهم وفي مزارعهم وفي مساكنهم وفي أرضهم، وهذا كله كان بتوفيق رب العالمين وتمهيد لهذه الأمة أن تستقبل هذه الأمة،
لتصبح أمة واحدة مندمجة.

بعضها ببعض، هذه الأمة القوية المتينة التي هي مادة الإسلام الأولى والتي نشروا فيها الإسلام إلى بقاع الأرض، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يعني واحد جاي من مكان بعيد، لا معرفة سابقة ولا نسب ولا حسب ولا مصلحة ولا عمل ولا تجارات، ولكن المقصد والملتقى الدين الواحد والأخوة في الإيمان، وتتقاسم معه لقمة الطعام والخبز، لقمة العيش، تتقاسم معه المنزل والبيت والحجرات، تتقاسم معه المزارع والأعمال والحرف. هذا شيء يعني ليس سهلا على النفس، يجيك واحد يشاركك في مالك وفي بيتك وفي مزرعتك مرة واحدة وبدون معرفة سابقة. اليوم في تنافس بين الأخ وأخوه وهم من بطن واحد، وفي يعني نزاعات على الأملاك ونزاعات في المحاكم، وهذا لي وهذا لك، فكيف أنت تستقبل مش واحد واثنين، عشرات الناس من المهاجرين إلى المدينة المنورة ويستقبلونهم ببيوتهم ومزارعهم وأحوالهم وتجاراتهم وأرضهم، ويقدمون لهم ما هم بحاجة إليه، ويقدمون الغالي والنفيس لهم. إذن في شيء عميق جدا في نفوس الأنصار جعلهم يتصرفوا هكذا، وهو الإيمان العظيم اللي اكتنزوه في قلوبهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الأنصار هنا يحبون من هاجر إليهم. إذن في علاقة محبة، والمجتمع لما يكون في علاقة محبة بيكون قوي، وأي مجتمع في نزاعات وخلافات، أقصد بين الناس أنا، فهو ينفك هذا المجتمع ويضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم. فالنزاع يعني يجعل الأمة ضعيفة ولو أنها تملك المال والقوة والسلاح. وذلك أول شيء بدأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة، المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. هذا شيء يعني له قيمته وقدره، وفي بعد ديني وأخلاقي وقيمي وسياسي وديني ودستوري بهذا الأمر، المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. يعني الرسول لما هاجر ما هاجر ودخل للمنزل وأغلق على نفسه وصار يصلي فقط، لا، الأمور أبعد من ذلك. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمور كل واحدة مهمة، منها أولا المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وهذا بناء ونسيج اجتماعي قوي متين يبني الجسور بين الناس، أنه يصبح لقمة العيش بين الاثنين وبين القبيلتين وبين العشيرتين وبين أهل المدينة وبين أهل مكة المكرمة. طيب الآن الأخوة، إذا نظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلاقات، الأخوة بين الأنصار والمهاجرين، وهذه بعد اجتماعي أخلاقي قيمي ونسيج اجتماعي قوي يربط الناس بعضهم ببعض، إذا الأخوة. الأمر الثاني اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم معروف لدينا جميعا، بناء المسجد. وبناء المسجد يدل على الناحية الدينية، إذا ناحية اجتماعية الآن، وعندنا ناحية دينية. والمجتمع، أي مجتمع، أي مجتمع بحاجة إلى أن يكون، إذا كان أراد أن يكون قويا فعليه أن يبني نفسه دينيا واجتماعيا. والناس اللي ما كان عندهم دين أصلا واخترعوا أديان، لأنه الفطرة تأبى إلا أنه يكون عند الإنسان علاج للروح، فهم عالجوا أرواحهم بطريقة خطأ، اللي عبد الأصنام وعبد الجمادات وعبد الشموس وعبد الأقمار وعبد الكواكب، كل هذه الأمور هاي اخترقها الإنسان. طب لماذا ذهب إليها؟ لأنه الإنسان ليس له عذر طبعا، ولكن الإنسان الخالي عندما يغذي الجسد، هذا الجسد تغذيه بالطعام والشراب، وهذه الروح فيها غرائز أيضا لابد أن تتغذى بالدين والروحانية، روح. فإذا صار عند الإنسان طعام وشراب وأكل وكل شيء والجانب الروحي عنده ضعيف، يشعر بأنه فيه شيء لازم يكتمل بهذا الإنسان، لأنه أي إنسان جسد وروح. فأنت

لما أنت تصلي وتصوم وتعبد ربك هذا غذاء روحي، ولما تأكل وتشرب هذا غذاء جسدي، فلا بد أن يكون هناك توازن بينهما. فلعبد الصنم لأنه عنده فراغ روحي ما عنده شيء يعبده، فذهبوا وعبدوا الصنم وعبدوا الحجر وعبدوا التمثال وعبد الكوكب وعبد النار، ويعتقدون تماما أهل مكة أن هناك رب، ولكن أرادوا أن يعبدوا الله بطريقتهم وليس بالطريقة المثلى الحقيقية، فتقربوا إلى الله عن طريق الأصنام. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم أرادوا يتقربوا إلى الله لكن عن طريق الصنم، فصار عندهم هذا التشابك والاختلاط في موضوع الدين. لما جاء الإسلام وكشف الستار عن هذه الظلمة وبين الحقائق وكيف تعبدون الله، وأنه ليس بينك وبين الله حجاب، وأن هذه تصنعها أنت أيها الإنسان وتعبدها، فهذا أمر يعني الفطرة تأبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة عمل أمورا، منها البناء الاجتماعي بالأخوة والإيمان، والأمر الثاني البناء الديني يتمثل في المسجد، إذن مجتمع مترابط قوي. والأمر الثالث اللي عمله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عمل سوقا خاصا بالمسلمين، لأنه لا يخفى عليكم أنه البيع والشراء والمعاملات المالية يشبهها أحيانا الحرام وقضية الربا، وكان منتشر الربا أصلا، ولما نزلت آية الربا كان في ربا، كان في ربا في مكة وكان في ربا في المدينة المنورة. وسيدنا العباس كان من الناس اللي نادى فيهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أول ربا النبي صلى الله عليه وسلم أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. ولما نزلت آيات الربا كان في ربا ويعلمون أنه في ربا، إذن كان في علاقات مالية مشبوهة أيضا تمر بطرق غير شرعية، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل سوقا، إذن بناء اجتماعي بناء ديني السوق. الأمر الرابع اللي عمله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هذا مهم جدا، عمل الدستور، والدستور هذا نظم العلاقة بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم، لأن المدينة المنورة كان يسكنها اليهود، كان يسكنها غير اليهود أيضا، وكان يسكنها أهل المدينة، وسكنها مع أهل المدينة المهاجرون. إذن أنا الآن في نسيج اجتماعي مختلف، في مسلم في غير مسلم. فكان من هذه النقاط اللي وضعت في الدستور تنظيم العلاقة بين المسلمين أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم، وهذا يدل على الدستور أيضا. إذن لاحظوا معي، بناء اجتماعي الأخوة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أخوة في الإيمان. اثنين البناء الديني وهو المسجد يدل عليه. ثلاث البناء الاقتصادي ودل عليه السوق والمعاملات المالية، لأنه الزرع والاقتصاد والصناعة تذهب إلى السوق. أربعة المهم جدا وهو عمل الدستور الذي فيه نقاط زارت عن 50 نقطة، وكل نقطة فيها تنظيم للعلاقة بين المسلمين سواء أنفسهم وبين المسلمين وغيرهم. وبالتالي دستور ودين واجتماع واقتصاد ومال، وأي دولة تقوم على هذه الأركان. لكن الشاهد الآن اللي معنا ونحن نتكلم في موضوعنا الآن عن الأنصار، كيف استقبلوا المهاجرين، وأن هؤلاء الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان هم تبوأوا الدار والإيمان. طب هم كان ساكنين أهل مكة قبلهم في مكة، ولكن لم يكن هناك دار يأمنون بها ويعبدون الله بحرية ويدافعون عن أنفسهم. الآن في المدينة المنورة الوضع اختلف، فالله تعالى أثنى على الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم المهاجرين، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني يحبون الناس، وهذا شيء مهم جدا، المحبة بين الناس.
وسيدنا الرسول

صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. شوف مكانة الأنصار العظيمة الكريمة، لأنهم قدموا مواقف تستحق هذا الثناء. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، من هاجر إليهم. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أحيانا أنت بتكون مرغم على شيء، يعني ممكن تعطي فقير، بدك تقول لك بدي خلص صار جاي بدي أعطيه، خلنا خلص منه. لا، المسلمون الأوائل تعلمنا منهم درس مهم، وهم متعلمون من سيدنا الرسول، وإحنا كلنا متعلم من سيدنا الرسول، وكلنا مرجعيتنا القرآن والسنة. إنك تعطي الإنسان وإنت فرحان وإنت مبسوط وإنت راضي، وهذا اللي عملوا المهاجرون والأنصار في مع بعضهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. لأن المحبة الحقيقية إن يكون قلبك بحب أيضا، مش إنك تتكلم بس بالمحبة باللسان ولكن تبغضه بالجنان أو تبغضه بقلبك، هذا شيء غير طبيعي. يجب أن المحبة عندما أنت تحب إنسان وتقول له إني أحبك، فعندها هذا الحب يكون نابع من القلب، وإلا ينطبق على هؤلاء الذين يحبون بألسنتهم ويبغضون بقلوبهم. قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن الأنصار والمهاجرون كانوا على قاعدة صحيحة وعلى استقامة كبيرة، حيث قال الله تعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وأكثر من ذلك، وقدموا أعظم من ذلك، ليس كرم بل ما هو أعلى من الكرم، ويؤثرون على أنفسهم. إيش معنى ويؤثرون على أنفسهم؟ الإيثار غير الكرم. الكرم إن يكون معك 10,000 دينار ويجيك واحد تعطيه 1,000 دينار، هذا كرم. وكان معروف في الجاهلية الكرم، والجاهلون على عبادتهم للأصنام وشربهم للخمور وجمعهم للأموال الحرام ووأدهم للبنات، كانوا يتفاخرون بالكرم. والطائي كان مشهور عند العرب بكرمه، ومع ذلك الإسلام جاء وأثنى على الكرم، وجاءنا بشيء أعظم وأعلى وأرقى من الكرم. طب شو الأرقى وأعلى من الكرم؟ الإيثار. شو الفرق بين الإيثار والكرم؟ الكرم إنك تكرم بشيء أنت فائض عن حاجتك ولو كان كثير، والإيثار إنك تعطي غيرك ما أنت بحاجة إليه. يعني عندك رغيف خبز وجاءك سائل ما عندك إلا هو، وتعطيه للسائل وتمنع وانت تجوع وتعطش، مثلا أسقيت ماءك وأطعمت خبزتك وأنت بحاجة إلى هذا الماء وهذا رغيف الخبز، وأعطيته لواحد رأيت أنه هو أحوج منك مثلا وقدمته على نفسك، هذا الإيثار. وهذا بالرتبة والمكانة والأجر أعلى من الكرم. وليس معنى ذلك أنه نستهين بالكرم، لا، الإسلام أثنى على الناس الكريمين ولكن هذب موضوع الكرم، لأنه أحيانا برضو الناس بيخلطوا بين الكرم والإسراف والتبذير. اللي بروح بيعمل مثلا مناسبة وبيدعو إليها الناس وعنده كرم بنقول له يا عمي الله يجزيك خير ويعطيك العافية، لكن أحيانا نعمل أشياء إحنا غير مؤمنين بها، لأنه المجتمع خايف يقول عنه رزيل ومو كريم، فبيعمل أشياء هو مش مآمن فيها وبقدم أشياء ما بيستعملوها الناس، وبعدين ممكن إنه هاي الوجبات اللي قدمها ما يستهلكوا ثلثها، فهذا صار تبذير. يعني كل شيء بده تهذيب، فإذا زاد الشيء عن حده انقلب ضده، فحتى الكرم جاء الإسلام ليهذبه. لذلك قال وكلوا واشربوا ولا تشرفوا، حتى في الأكل والشرب ما بيصير الإنسان يزيد عن حاجته. هذا ليس فقرا مرتبط بالفقر ولا بالغنى، بل مرتبط بشخص الإنسان وعلى قدر ما أوتي
من رزق.

0: يتصرف بالرزق اللي معه. فالإسلام جاء بشيء بالكرم وأعطى الكرم مكانته، ولكن هذب موضوع الكرم، وأيضا موضوع الإيثار أعلى من الكرم وأكبر قيمة وقدرا، ولكن حتى الإيثار له ضوابطه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني الكرم له ضوابطه، والإيثار له معانيه الجميلة والدلائل الكريمة. ومع ذلك أثنى القرآن الكريم على الأنصار الذين قدموا أموالهم ومزارعهم وبيوتهم ومحلاتهم وكل شيء حلال يقدموه لإخوانهم المهاجرين دون معرفة سابقة، دون نسب، دون حسب، دون قرابة، دون ارتباط بالعشيرة، ناس آمنوا وإحنا مؤمنون، فكان الالتقاء على الإيمان، فقدموا الغالي والنفيس لإخوانهم المهاجرين. وأكثر من ذلك ربنا أثنى عليهم قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وأعظم وأعظم من ذلك أن الإنسان يتدرج بالإيمان ويتدرج بالعلو والمكانة والمكان، لما يبدأ يعمل أعمال بر والإحسان يرتقي يرتقي يرتقي حتى يصل إلى أعلى الدرجات، ولما يبدأ بأعمال السوء والمنكر يهبط يهبط يهبط حتى يصل إلى أدنى مستويات الإنسانية. ولذا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان بيجيك خطوة بعد الخطوة برد يعطيك خطوتين بعدين ثلاث وأربعة حتى تقع في المحظور الكبير وما تستطيع الرجعة. ولذلك لم يقل ولا تتبعوا الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فالنزول في الإساءة يكون خطوة خطوة خطوة حتى يقع الإنسان في الدرك الأسفل، والطلوع والصعود إلى الثواب والأجر يبدأ من شخص الإنسان فيستقيم فيأتي بطاعة، ثم بعد هذه الطاعة طاعة، ثم تفتح له الطاعات ويكون صالح هذا الإنسان. ونسأل الله أن نكون كذلك. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما

يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليكون

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده،

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ

0: مطابخ العاصمة، بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 0795-546-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعار

الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80. كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا كلية المجتمع العربي وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس إدارة الضيافة وفنون الطهي وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني الألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة

المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 07

0: عربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر

فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.

قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم.

0: تليفون 06-55-40-500.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: كل عظامي بتوجعني.
9: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
9: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
10: هاتف رقم 037-1010-25. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطا.

0: وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14.
3: أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ يتحدث الناظم ابن عاشر في الفقه المالكي عن الأنصبة، فقال رحمه الله تعالى: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه، إن آلة السقي يجر خمسة أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهم. إذن تكلم هنا عن النصاب الذي تجب فيه الزكاة وما يخرج من ذلك.

النصاب. قال خمسة أوسق. الخمسة أوسق الوسق يساوي 60 صاعا، الصاع يساوي 4 أمداد بأكف الرجل العادي، يعني 1 2 3 4، فهو مقياس حجم، فهو مقياس حجم. فإذا قدر الشارع مقياسا في الوسق الذي هو الحجم، الذي هو إيه؟ الحجم. الآن ممكن أنا أقول أريد أن أجمع 5 أوسق من تمر معين، فأقول بدي أقدر بالوزن، الوزن يساوي مثلا 650 كيلوغرام. طيب أنا سأتيك بخمسة أوسق من تمر آخر ربما تكون أقل وزنا أو أكثر وزنا، بناء عليه لا تستطيع أن تقدر وزنا واحدا لمواد مختلفة الكثافة، لمواد مختلفة الكثافة، أنت تريد أن تعتبر هذه الكثافة. فلذلك عندما تريد أن تعتبر هذه الكثافة لا تستطيع أن تقول إن التمر جميعا له نصاب واحد بالوزن. إذن نحن نتكلم بنصاب بالكيل، بالتأكيد إحنا لن نأتي على مزرعة فيها آلاف الدنومات من الحبوب ونقول والله بدنا نحسب النصاب، لا ما بنحسب النصاب، خلاص واضح إنه هذا فوق النصاب. وبالتالي نحن عندما نضع الأكياس طلعنا 100 كيس، والأكياس حجمها واحد، هذا حجم 100 كيس. طيب والله عندي 100 كيس قمح تجاوزت النصاب، طيب كيف أخرج الزكاة؟ نأتي إلى هذه الأرض، بما كانت تسقى؟ والله أرض بعلية فقط مطر، ودور العمال إنهم يعني المحافظة على الشجر، فتح حفرة، عمل كذا، لكن هذا لا يعد من الكلفة التي تطرح، التي تتحول فيها إلى نصف العشر. لكن والله جئنا وإذا بالمال الماء شراء، وعندي مضخات، وعندي أبار ارتوازية، وعندي آلات، فعندي عندئذ أنتقل من مرحلة العشر إلى نصف العشر. ففي 100 كيس في حالة السقي بآلة، الشريعة رفقت بالمزارع فقررت النزول من العشر إلى نصف العشر. إذن الشريعة اعتبرت هذا الرفق بالمزارع الذي له كلفة وآلة، عنده عمال كثر، عنده عناية كبيرة، عنده يحتاج إلى ماء، إلى آخر ذلك. هذا نتكلم فيه من باب التحقيق المناطي النوعي. لكن لو أن واحدا عنده مزرعة، سيأتي الفقيه المجاور له ويسأله والله أنا ممن يجب عليهم العشر أو نصف العشر. في الغالب اليوم أكثر المزارع لها عناية وكلفة ولها يعني آلة وما إلى ذلك، وبالتالي وإن كنا الأكثر إلا أنه لا يمنع أن يوجد أن يكون هناك الأقل وهو من يدفع العشر. إذن الشريعة قدرت نصابا للإيجاب، فقالت إن بلغ النصاب 5 أوسق إما أن يخرج العشر إن كان بغير آلة ولا كلفة، وإما أن يخرج نصف العشر إن كان بآلة وكلفة. إذن اعتبرت الرفقة هنا. الآن جاء أحدهم قال والله أنا عندي كلف كبيرة، وقال لي أحدهم إنه أخرج 1/3 من وعاء الزكاة لا تزكي، وزكي 1/3. قال على اعتبار إنه أنت عندك آلة وعندك كلف زائدة. وقال لي هذا القول، فما صحة هذا القول أنني أطرح 1/3 من وعاء الزكاة؟ يعني أنا وجب عندي 3/3، 100 كيس، هذه وجبت فيها الزكاة بناء على النصاب متحقق، إما أن تخرج العشر إن كان بغير

أهله، وأما أن تخرج نصف العشر إن كان بغير أهل، إما العشر إن كان بغير أهله، وإما نصف العشر إن كان بأهله رفقا بك. قال ولكن هناك

هاي وضع إلهي، هذه وضع إيه؟ إلهي. يعني جعل الله تعالى ملك النصاب سببا أو شرطا، وجعل الحصاد كذلك، وقسم القسمة بين الغني والفقير، فقال العشر إن كان بغير آلة ونصف العشر إن كان بغير آلة. طرح الثلث من عندك من أين جاءت؟ يعني زكي 66 كيس وخليتها من عندك 67 كيس، هاي من وين جبتها؟ أنت بتدرس لطلاب الشريعة أن الأحكام الوضعية هي جعل إلهي، وتعرف الحكم الوضعي ما جعله الله سببا أو شرطا أو مانعا، وأن سبب الزكاة وشروطها وقد تحققت في الزرع، وقد تحققت في الزرع، وتريد أن تخلع 33 كيسا بقية 100 ولا تخرج زكاتها، من أين جئت به؟ هل عندك مانع شرعي؟ ولا المانع أنت اخترعته في 33 كيس؟ أنت اخترعت مانع. طب هذا المانع الذي اخترعته ماذا فعل في زكاة 33 كيس؟ 33 كيس وجبت فيها الزكاة ولا وخلت من المانع وتحققت الشروط. الأنسن من داخل التدين إلغاء المانع الشرعي وإحلال مانع جديد. إلغاء الأسباب الشرعية، تحقق السبب والشرط وانتفى المانع فوجبت زكاة 100 كيس. الآن أنت تريد أن تخترع مانعا جديدا. طيب اخترعت مانع الكلفة والشارع اعتبر الكلفة، ما هو انتقل من العشر إلى نصف العشر مراعاة للكلفة. الآن أنت تريد أن تستثني بعد الله ورسوله من عندك، لا دليل لك على هذا إلا شعورك النفسي بأنك تريد أن تراعي حاجات المزارع. طب لماذا لم تراعي حاجة المعدوم؟ طب هذا عنده 66 كيس، تمام، وإذا طلعت منها بضع أكياس بده ظل عنده كم كيس. طب أنت ذهبت إلى مراعاة حاجة المزارع، لماذا لم تراعي جوع الفقير؟ هذا أنسنا، ألغيت الموانع الإلهية وألغيت الأسباب والشروط الشرعية و تكلمت بإلغاء السبب. يعني عندما تستحدث المانع في 33 كيس أنت ألغيت السبب الذي أوجب في 33 كيس، لأن العلاقة بين المانع والسبب علاقة النقيضين. فعندما استحدثت الكلفة من عندك زيادة على اعتبار الشارع أنت ألغيت السبب الذي أوجبه الله. إذن أنت تتلاعب بالأسباب والشروط والموانع. طيب لا تدرس الطلبة في دروس الفقه أن الحكم الوضعي هو السبب والشرط والمنع بوضع إليه، خلاص اقلبها، لا نريد أن تتناقض مع نفسك فتطعم الغني وهو المزارع ما كان يجب أن يكون في بطن الجائع، أطعمته بهذا الرأي. وقد سمعته على بعض الإذاعات والمنصات، أنت تطعم الفقراء للأغنياء، وهنا تغير على مقادير الشريعة فتستحدث موانع غير موجودة وتلغي بها الأسباب الموجودة. طب ما هو الأهواء مقابل الشرع، أنا أكيد كلفت عمال وجد الزيتون وأخذوا على جد الزيتون كذا، أقول لك لا، الفقير حصة الفقير من رأس الكو. أنت طلعت 100 كيس زيتون أعطيت 20 كيس لمن جد الزيتون، الفقراء ما لهم مش يعطيت لمين، الفقراء بدهم يأخذوا على انه وعاء الزكاة 100 كيس. الكلف والاهداءات بدك تهدي قرايبك، بدك تدخر إلك، الفقراء ما لهم مش علاقة، الفقراء بدهم يأخذوا من راس الكوم. والله انا بدي ادخر للبيت ودخرنا 10 وعطينا 20 للي جدوا الزيتون، اذا بنزكي 70، أو يا بابا نهدي أقاربنا 10 زكوا 60. هؤلاء هم منعوا الزكاة الجدد، هم منعوا الزكاة الجدد. طبعا أنت بتنتظر بالنصر، بعرف
وعطيناك أمل إنه إن شاء الله التحرير

الفجائي والنصر على العداد وليس على الإعداد، النصر على الإعداد، إعداد الأمة. مالت نفسك إلى بضع أكياس هي من طعام الفقراء فأكلتها عليهم، ثم بعد ذلك تريد أن ينصرك الله على ماذا؟ على أكل أموال الفقراء؟ على هذا التغيير على منظومة الشريعة؟ لا، لا تتلاعب بمنظومة الشريعة. الشريعة منظومة، أسباب شروط موانع تلتزم فيها 100%، لا تستحدث مانعا سيلغي سببا شرعيا أوجده الله. فأنت ألغيت حكم السبب الذي أوجب الزكاة في 33 واخترعت مانعا من عندك، وهذا مما لعب به الشيطان برأسك. لا لا، هذه فتاوى شاذة لا تقبل، هذه على حساب بطون الفقراء. إياك أن تفعل ذلك، فليس في مصلحتك أن تمانع زكاة. لن تنفعك الأقوال الشاذة، لن تنفعك أنك وجدت رواية من هنا وقولا من هناك وعلى الموقع، لا، هذا ما ينفعك. في أمم إلى مذاهب متبوعة، والله إذا أنت أبعدت عنها هذا ذنبكم مش ذنب المذاهب. المذاهب قلت لك أنا زكاة الإسكانات وزكاة أصحاب الصناع والخياطين والنجارين وزكاة التجارة وزكاة البطاقة وما إلى ذلك من مثل هذا، مفرع على المذهب المالكي. والسادة الشافعية لهم تفريعاتهم، والسادة الحنفية والحنابلة لهم تفريعاتهم. أنت اللي قلت أن المذاهب جامدة، ها هي تعطيك كيف تكون الزكاة. وقلت لك إن الزكاة تحتاج إلى تخصص دقيق من البكالوريوس إلى الدكتوراه لمساحتها الواسعة. كيف تدرس زكاة الإسكانات؟ كيف تعمل برنامج محاسبة؟ البرنامج المحاسبي للشركات في حساب الزكاة سيبنى على شروط فقهية، فبالتالي سيظهر برنامج محاسبي مخالف للعالم كله أنه قام على الزكاة. طب ومشاريع الطلاب في المحاسبة ومشاريع الطلاب في الحوسبة وما إلى ذلك، لماذا لا تكون المشاريع هي هذا الطالب مشروعه زكاة دكان، هذا الطالب مشروعه طبيب جراح. طبيب جراح قال يا دكتور والله أنا جاءني فقير معدم، هل يمكن أن أحتسب أجرة العملية بالمثل زكاة له؟ يعني أنا أستحق أجرة 100 دينار، أنا أريد أن أحتسبها من زكاة مالي. يروح اسأل، لن أجيبك، جاوبتك على كثير، لكن لابد أن يبقى سؤال مثار. هل يجوز للطبيب أن يحتسب المنفعة المقدمة للفقير على أنها من الزكاة أم لا؟ أنا أجبت على هذا في كثير من الدروس، لكن لا أستطيع أن أكرر المسائل وأكثر من المسائل. أجبتك على أسئلة كثيرة، ومن هنا الزكاة تخرج على أصول المذاهب، على قواعد المذاهب. من قال لك في القرن 8 و7 لم تكن المذاهب حاضرة في المستجدات؟ إنما هي حقنة، حقنها المستشرقون أو الدعاة الجدد بالأمة إن هاي المذاهب جامدة. لا، هي ليست جامدة، هي قادرة على الوفاء، لكن الحركية السريعة والمكاسب السريعة ورؤية المنفعة لا تتفق مع المدرسة الفقهية السنية. رؤية إنه إحنا بدنا اليوم بيوم سجناء اللحظة، لا، اليوم نحكي هيك وبكرة بنحكي هيك. إذا جبنا فقه، إذا الفقه سيحدد مفهوم الجهاد، سيحقق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيميز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة كيف يكون، وعند المعتزلة كيف يكون، وفي الثورية كيف يكون، وهل هذا من أهل السنة ولا من مذاهب المعتزلة. هذا أمر بالمعروف وهذا أمر بالمعروف، لكن هذا على أصول المعتزلة وهذا على أصول أهل السنة. طبعا إذا كان كذلك عندئذ المنفعة اللحظية والحركة السريعة والتقلب سيرصدنا المذهب بعين دقيقة جدا وسنفتضع. ولذلك قولوا هي جامدة، يلا أخرج أطعم الفقراء للمزارعين بنسبة الثلث، أو قل هذا تجديد. أي تجديد؟ ماذا تسمي؟ تمام. إذا قال 5 أوسق نصاب فيهما في فضة قل 200 درهما. الآن الفضة سعرها منخفض، 20 دينارا نصاب في الذهب وربع العشر فيهما واجب. يعني الذهب والفضة، يا إما أنت بتمشي على نصاب الذهب أو نصاب الفضة والعمل على نصاب الذهب. طب والله الذهب الآن ارتفع، إذا ارتفع الذهب أصبح هناك إجحاف بالأغنياء،
طيب وإذا أخذنا نصاب

الفضة، يعني أصبح هناك يعني وجبت الزكاة حتى على الفقراء لأنهم يملكون نصاب الفضة. طب ماذا نفعل؟ نقول نجمع نصاب الذهب مع نصاب الفضة، بطلع معنا نصاب جديد. ما شاء الله على التجديد الديني، هيك التجديد الديني؟ طيب طلع معك نصاب ثالث، لا مشيت على نصاب الذهب ولا مشيت على نصاب الفضة، وتركت وراءك المقادير الشرعية. تمام؟ إذن والشيء مع الشيء غيرهما. يعني إذا أنت بتحط سكر وبتحط شاي بيطلع شيء ثالث، لا هو سكر ولا هو شاي، مجرد شاي بدون سكر. إذن الشيء مع غيره غيرهما. يعني تقول والله هذا عبد مع الله إلها آخر، لا هو ما عبد شيئا من الله. يعني ما فيش نسبة نقول والله تمشي لله ذرة وللباقي للآلهة، لا هو كله للآلهة، ما الله عز وجل ما له شريك. لذلك قاعدة دينية في الشرك والكفر والإيمان والفقه، الشيء مع غيره غيرهما. تحط هنا قبل ما يقوم الطباخ بالطبخ بيحط طماطم بصل ثوم إلى آخره، كل واحد مختلف. طيب هل الطبخ الجديد هو هذه الثلاثة أم شيء رابع؟ لا هو شيء رابع، شيء رابع، مذاق مختلف، ليس مذاق البصل وليس مذاق المندور. لذلك القاعدة الشيء مع غيره غيرهما، من عبد مع الله إلها واحد غيره لم يعبد الله ذرة، خلاص. طيب لما أنت شكلت نصاب جديد، طلع قال لك النصاب الذهب 20 دينار تقريبا، يعني بضع 80 جرام من الذهب. الخالص عيار 24، طب والله عيار 21 بنحسب نسبة وتناسب، قديش في نحاس؟ النحاس اللي موجود مع الذهب لا يزكى. تقول بدي وزنه كله وطلعه كله نسبة زكاة، بقول لك أنت بتزكي نحاس. أبو عيار 18 بدي طلعه كله، بقول لك أنت بتزكي نحاس. لا، بدك تحط 18 على 24 ضرب 100%، بعدين بتطلع من الوزن. 21 على 24 بيطلع معك نسبة، هذه النسبة بتضرب فيها الوزن اللي عندك، بيطلع نسبة الذهب الخالص اللي موجود في الذهب 21، نسبة الذهب الخالص الموجود في الذهب عيار 18. لو قلت لك لا وزن الذهب عيار 18 1000 جرام اضرب 2.5، لا انت بتزكي نحاس، هذا نحاس مخلوط مع الذهب لخدمة الذهب حتى يعني يعطيه شيء من الصلابة، وهذا مقتنى ولا ليس مما يجب فيه الزكاة. إذا رحت أوجبت الزكاة في النحاس ولم توجب الزكاة في 33 كيس قمح، ما وجبت فيه الزكاة لم توجبه، وما لم تجب فيه الزكاة أوجبته. أليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال بلى وأشد منه سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ الزكاة 33 كيس أنت تنهى عنها، وهي حق الجائعين. تقول لي رفقا بالفقير، لماذا ذهبت للرفق بالمزارع؟ أنا أقول لك رفقا بالفقير، وهو أولى، هذا جائع، هذا شبعان، هذا عنده مزروعات وعنده أرض. طيب واحد باع المحصول، الزكاة على صاحب المحصول، وجبت الزكاة عليك أنت قبل البيع، وجبت الزكاة بمعنى حصل الإفراك والطيب قبل أن تبيع، قبل أن تبيع. والله أجا المشتري واشترى 100 كيس، بعد ما اشترى قلت أنا مش ما أنا ما أخذتهم، هو اللي يزكي مش أنا، لا أنت اللي بتزكي لأن الإفراك صار في مالك. طيب قبل الإفراك يحرم بيعه لأنه يعني لا يأمن العاهة، فيه غرر، إذا قبل الإفراك وقبل الحلاوة يحرم البيع، بعد الإفراك والحلاوة يصح البيع. بعته طلع 100 كيس، تقوله أنا علي 10 أكياس زكاة، يا بتطلعهم أنت وبتعطيني هذا الثمن، لكن أنا بشترط عليك تطلع 10 أكياس أنت. قال لي لا، أنا هيك بصير عندي، أنا بطلع لي 90 كيس، أنا بحاسبك على 90. قلوا لا خلاص، إذن
عليك أن تتبين أن هذه المقادير

0: شرعية لا يجوز لك التلاعب بها، هذا لعب. تأويل المحدد، تأويل المنصوص، تأويل العمل عليه، ما فيه الزكاة أخرجت زكاته، والله عيار ذهب 18، عندك كيلو عيار ذهب 18، يلا أضرب ضرب 2.5%، الكيلو يساوي 5000 ضرب 2.5%، هذه زكاتك. ومين قال لك أنه يزكي نحاس؟ مين قال لك؟ هذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، وخطب تعبئة عامة وجماهيرية. طب أخرجوا الزكاة يا أخي، أين أنتم من زكاة الله؟ منعتم الفقراء، أنتم منعوا زكاة. عندما تقول الثلث هذا لا، وعندما تأتي بنصاب ثالث ليس هو الأول وليس هو الثاني، وتقول لي هذا تجديد ديني، لقد أحدثت فيه الأسباب والشروط والموانع، هذا هو الإحداث. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إحداث أنصبة جديدة، إلغاء أسباب شرعية، استحداث موانع جديدة، لا هذه شريعة جديدة، هذه شريعة جديدة، هذا دين جديد. طيب كيف إنه إحنا بدنا تتحسن أحوالنا؟ الشريعة مصالح، أوامر الشريعة مصالح، النواهي عبارة عن مفاسد، فإذا ارتكبت المنهي تظنه معروفا سيحصل الفساد، لأن نتائجه فاسدة، لأنك منعت الفقراء. طيب والله أنت بدك تزكي النحاس، أنت أوجبت عليه ما لا يزكى، أوجبت عليه إيه؟ ما لا يزكى. طيب ولذلك أنت عندك قضايا تجارية وعندك، طب واحد تاجر حلال يزكي 40 راس؟ مع أنه ممكن 40 راس يكون ثمنهم 10,000، واحد عنده 10 رؤوس من الأغنام الثمينة قيمتها 20,000، أي زكوا؟ ماذا يزكي؟ إحنا بنقول 10 رؤوس تجب الزكاة في مما تجب الزكاة في عينه، وبالتالي مهما بلغت إذا كانت دون النصاب 40 رأس ما فيها زكاة، لا يوجد فيها زكاة. طيب لو كانت تجارة مواشي صارت عروض تجارة، في فقه بيقول في عروض تجارة، في فقه بيقول لك لا تبقى زكاة أعيان. طيب الصائغ عنده هذه القطعة الذهبية مصوغة كلفتها 1200 وزنها بدون صياغة 1000، ماذا يزكي؟ سيزكي الصياغة، سيزكي الصياغة، سيزكي 1200 بناء على أنه صارت تجارة، وهناك قول يزكي 1000، تمام، لأنه مما وجبت فيه الزكاة على وزنه. وبالتالي هناك رأيان، لكن أن النحاس يزكى في الذهب؟ لا، لا يزكى في الذهب. طيب ما هو صار الصائغ عنده النحاس عرض تجاري، غير المرأة اللي في ذهبها نحاس. إذن أنا أقول للتاجر الذي عنده النحاس مع الذهب، النحاس عنده عرض تجاري يزكى، النحاس عند المرأة لا يزكى بالمرة حتى لو كان الذهب للزينة، لأن النحاس ليس نقدا. هذه الدقة الفقهية، هكذا يبحث الفقهاء، هكذا يبين الفقهاء أحكام الشريعة. أحيانا نلفت الانتباه إلى زوايا ليسأل الناس عنها ويستكمل السؤال، ولا نستطيع في الدروس اللي هي فروض الأعيان أن نستوعب كل المسائل بكل تفاصيلها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى مزيد بسط، وهناك دروس بسطت فيها أحكام الزكاة في المطولات كما ذكرت في أسهل المسالك، وهناك دروس عامة في الزكاة أيضا، لكن علينا أن ننتبه إلى هذا الركن الركين، هو الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينجينا عند الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
1: فقه المتون رواق المالكية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش، عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي، اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اجعلني ممن يأمرون بالخير ويعتبرون به وينهون عن الشر وينتهون عنه، ولا تجعلني ممن يقولون ما لا يفعلون ويأمرون بالبر وينسون أنفسهم. اللهم إني أعوذ بك أن أقول ما لا أفعل وأن آمر بما لا أعمل وأن أظهر ما لا أبطن وأن أخشى الناس، وأنت سبحانك أحق أن أخشاه. اللهم ألهمني القدرة على قول الحق والعمل به وتجنب الباطل والنهي عنه، واجعلني من الداعين إليك الساعين إلى رضوانك المجاهدين في سبيلك بالروح والجسد والمال والحكمة والموعظة الحسنة. لا أخشى في الله لومة لائم. اللهم اجعل لي في من مضى عبرة، ولا تجعلني لغيري عبرة، وألهمني حسن الاتباع لخير أسوة وأعظم قدرة، وفقهني في أمور ديني. اللهم اجعلني رفيقا فيما آمر به وما أنهى عنه، حليما فيما آمر به وما أنهى عنه، فقيها فيما آمر به وما أنهى عنه، واجعلني ممن يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويتعظون قبل أن يعظوا. ربنا سمعنا وأطعنا، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، والتي يعني نستضيف فيها سماحة مفتي عام المملكة سماحة الدكتور أحمد الحسنات. حياكم الله فضيلة، حياكم الله سماحة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله سيدي، مرحبا بكم، مرحبا وأهلا وسهلا بكم وبكل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات جميعا. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم جميعا إن شاء الله.
0: اللهم آمين.

0: أقبل اتصالاتكم واستفساراتكم مستمعينا الكرام على هاتفي البرنامج 06 47 72 01 و 06 47 47 202. نأخذ أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
1: ذكر الصلاة رسول الله.
0: اللهم صل على سيدنا.
1: سؤالي، احنا مجموعة شباب في أكاديمية كرة قدم، عاملة زي مسابقة، كل فريق بيدفع مبلغ 30 دينار كأنه زي رسوم دخول. هلا احنا سألنا عن هذا الموضوع، قالوا انه هو يعني نجيب لكم مي، حجز الملعب وهذه الأمور. فسألنا أكثر من شيخ، في وفي النهاية المركز الأول بياخذ جائزة قيمتها 300 دينار، وما في راعي لهذه يعني هي الأكاديمية من نفسها. فحبينا نتأكد في شيء، قال لي إنه والله إنهم بياخذوا من المصاري تاعونكم يعني بيعطوها زي مكافأة فهذا قمار. وفي شيخ ثاني قال لي لا، طالما هم يعني في خدمات مقدمة مثل حجز الملعب والمي فهذا يبرر. فحبيت أتأكد من الشيخ يعني.
0: طيب، هي الأكاديمية هي اللي بتنظم هاي المسابقة؟
1: نعم، هي
0: طيب،
1: بتنظمها.
0: نعم. طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا يا استاذ.
0: شكرا لاتصالك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: ممكن سؤال بعد إذنك؟
0: أتفضل.
2: أكرمك الله.
0: الله
2: أنا
0: يكرمك.
2: أنا زبون عادي، بروح أشتري مثل الناس ومن محل خضار، لكن مرات إن أنا بتذوق الشيء، يعني قلبي قوي ما بخاف إنه مش مغسل، فمثلا بجده إنه مش كما ينبغي، هل العنب حامض، فأنا ما بشتري منه. إذا الآن سألني واحد، هل كيف شفت العنبات؟ هل أنا إذا قلت له والله كويسات فمعنى ذلك غشيته، ولو قلت له غير جيدات معنى ذلك ما راح يشتري، فهل هذا إنه بيكون في اسم علي؟
0: أنت زبون ولا صاحب محل؟
2: زبون أنا عادي.
0: طيب، أنت في المسألة من شقين. أيوه. أول شيء إنه أنت بتتذوق، هل استأذنت ولا ما استأذنت؟ هاي السؤال. نعم،
2: بستأذن منه بعدين بقول له ترى أنا ذقت يا بقشمهم يا إما هذا.
0: طيب، السؤال الثاني، إذا حدا سألك عن هذا الشيء اللي أنت ذقته، طيب
2: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: طيب، في سؤال ثاني بعد إذنك. الله يكرمك.
0: سؤال ثالث، تفضل.
2: نعم، أكرمك الله. الآن أنا عندي الوالدة مش من عربية، لكنها هي أسلمت بفضل الله. أهلها يعني ما نعرفهم، لكنه قديم ماتوا، هم من العوام يعني غير مسلمين. الآن لما يصير كلام عن مثلا والدها أو والدتها اللي هم جدي بيكونوا، فأنا بتحرج مرات، أو لما ندعو مثلا أقول والدي والدي مثلا أو والدي، فهل هذا في عندي حرام؟ أنا ما بعرف شو هم ما على ماذا ماتوا، ليسوا بالمعينين. أو كيف طريقة ممكن أني أخرج حتى ما يكون في إحراج أمام الوالدة، يعني أقول هذا مثلا أبوك، ما أقول الله يرحمه أو كذا. فأكرمكم الله.
0: نعم،
2: شكرا.
0: طيب، إن شاء الله. شكرا لاتصالك، حياكم الله. طيب، الآن نأخذ اتصال آخر.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: شيخنا، السؤال، أنا نذرت ربنا إذا تحقق معاي شغلة، راح نكون عندي 4 خرفان، وحالتي المادية يعني حاليا من لما النذر كانت صعبة. فحاب أعرف شو الحكم فيها، بطول مني حرام.
0: أنت شو نذرت؟ شو يعني شو قلت؟
3: قلت بنذر لوجه لربي إنه 4 خرفان إذا تمت الأمر هذا.
4: والأمر كان إيش؟ يعني قلت نذر علي إني أذبح.
3: عن زواج، إني أذبح لوجه ربنا سبحانه وتعالى 4 خرفان إذا تم الزواج.
4: والزواج ما تم لسه؟
3: لا، تم.
0: تم.
4: تم.
0: هو حالته المادية مش قادر يوفي بنذره يعني.
4: تمام.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شاكر لك، يعطيك العافية.
0: حياكم الله. نأخذ اتصال آخر. ألو.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: الله يقويك يا رب. بس بدي أسألك عن شغلة العمرة المصاري، إنه أنا اشتركت مرة بجمعية، والمصاري الجمعية مع العيلة الجمعية طبعاً، المصاري الجمعية بيطلع فيه العمرة، هل يجوز المصاري الجمعية يعني؟ لا، عمرة.
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكراً.
0: شكراً لاتصالك. اتصال آخر. ألو. ألو.
6: ألو.
0: تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: سيدنا الشيخ.
0: اتفضل.
6: والله استفسار، بدي أستفسر عن زكاة المال يا شيخ.
0: زكاة المال.
6: نعم.
0: نعم. تفضل.
6: أنا معي مبلغ يعني بلغ النصاب تقريبا بشهر 12 السنة الماضية. هسه المبلغ هذا أنا بزيد عليه يعني كل شهر يشوف توفر معي مثلا.

0: المرات في كذا بزيد عليه، يعني مش ما بشتغل فيه يعني،
1: نعم
0: موفره وانا بزيد عليه، مثلا توفر معي 100 200 300 بزيده فوق مبلغ.
1: نعم
0: هسه مثلا زكاه المبلغ راح يكون بشهر 12 هذا صح؟
1: هو طيب نعم شهر 12، نعم بدي
0: حول
1: عليه الحول يعني،
0: حول
1: نعم
0: بشهر 12
1: سرق هجريه.
0: هسه في اشياء من المبلغ راح تكون مثلا قبل يعني شهر بشهر 11 بشهر 10 انضافت على المبلغ، هسه انا بطلع على كل المبلغ اللي معي كامل المبلغ ولا
1: طيب.
0: مثلا على اللي بلغ عليه الحول؟
1: نعم واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: انا والله بس ما عندي راديو شيخ في مجال الإجابة تكون لاني ما
1: طيب سنبدأ
0: عندي.
1: طيب خليك معنا حتى ان يعني نجيب عن هذا السؤال اذا سمحت سماحة الشيخ.
0: الله يسعدك يا رب.
1: خليك معنا اسمعنا، خلي الأخ معنا حتى يسمع لأنه بيقول ما عنده راديو. طيب خلينا نجيب عن هذا السؤال سماحتك، يعني كما سمعت السؤال الأخير حول زكاة المال، إذا كان النصاب يعني متغير، إذا كان المال يعني متغير يزيد وينقص خلال العام، فكيف يخرج زكاة المال؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه المسألة للفقهاء فيها رأيان، أنا سأعطيه الرأي الأسهل. الرأي الأسهل أنه يطلع الزكاة عن كل المبالغ التي تجمعت لديه في يوم الحول، يوم الحول.
1: نعم.
2: حتى لو كان دخل امبارح، يعني أنت بلغ النصاب في شهر 12 إلى بعد عام كامل قمري وليس هجري، بتنقص 10 أيام.
1: نعم.
2: من تاريخ شهر 12 بيشوف شو معه أموال طالما لم ينزل عن النصاب طوال العام، طالما العام كله كان فوق النصاب، أي مال دخل بيجمعه كله مرة واحدة وبيطلع الزكاة عنه في نهاية العام مرة واحدة. هذا هو رأي ورأي مذهب الحنفية.
1: نعم.
2: إذا أراد أن يأخذ بالرأي الثاني بده يطلع كل مال بحوله حتى وإن كان دون النصاب.
1: صعبة.
2: وهي بصير صعبة صعب. وبصير بدها محاسبة.
1: نعم.
2: بدها محاسبة. يعني بشهر 12 حيطلع عن 10,000 ريال.
1: 10,000.
2: بشهر 1 إجا 100 بده يطلع 2,500. بشهر 2 إجا 300 بده يطلع 7,500 وهكذا، بتصير يطلع كل شهر بشهره. لكن إذا جمعهم كلهم مرة واحدة في نهاية العام، عند نهاية العام أو الحول القمري أو الهجري لأمواله، يطلعهم كلهم مرة واحدة حتى لو دخل مبارح.
1: نعم.
2: ممكن يكون مبارح دخل واليوم الحول، بقولوا طلع الزكاة عن الكل مرة واحدة، أفضل وأولى وأحوط عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ويعني نتمنى أن يكون الأخ سمع السؤال أو سمع الإجابة عفوا. الآن نأخذ الاتصال الآخر، أو الأخ قال نعم نجيب عن هذه الأسئلة. سماحتك بالنسبة لمسابقة أكاديمية كرة قدم، تقيم المسابقة وتجمع من الفرق من كل فريق مبلغ 30 دينار، والفائز في النهاية يعطى مبلغ 300 دينار، جزء من هذه الأموال تذهب كما قال لحجز الملعب ولتقديم الماء للاعبين، فهل هذا من قبيل يعني الربا، أو عفوا من قبيل أنه أن المال ليس يعني حلالا أو؟
2: نعم، هو الآن إذا كانت هذه الأموال تجمع مقابل الخدمة الفعلية التي تقدمها هذه الأكاديمية، وهي حجز الملعب وتقديم مثلا الإشراف على البطولة وكذلك تقديم مياه وتقديم أطعمة، فهذا لا بأس، هذا جائز.
1: نعم.
2: الإشكالية الوحيدة فيها أنه يكون من هذه الأموال جوائز، هذا لا يجوز، لأنه إذا كانت من هذه الأموال جوائز إذا دخلنا نحن في المقامرة، دخلنا في المقامرة.
1: نعم.
2: اللي أن تدفع مال وقد تأخذ زيادة وقد قد لا تأخذ شيء، هذه من المقامرة. وبالتالي احنا بنقول الأصل انه هذه الأكاديمية لا تدفع الجوائز من هذه الأموال، اما تأتي بمتطوعين خاصين او متبرعين خاصين لهذه الجوائز، اما انها تأخذ من هذه الأموال جوائز هذا ما بيجوز، لانه هي هذه دخلنا ايش، دخلنا في المقامرة. نعم.
1: الأخ يسأل يقول أنا زبون يدخل إلى محل الخضار والفاكهة ويتذوق بناء على الاستئذان من صاحب المحل، فيأتي شخص زبون آخر ويسأله إن كان هذا مثلا العنب حامضا أو حلوا وهكذا، هنا الجواب هل يجيب عن هذا السؤال؟
2: يعني نجيب على الجزئية الأولى وهي موضوع التذوق.
1: نعم.
2: الأصل أن لا يتم التذوق إلا بالإذن المسبق وليس بعد، وليس بعده، يعني عم بصير بتذوق بعدين بيستأذن.
1: نعم.
2: لا الأصل

0: تحصل أن تستأذن، يعني بعض المحلات بقول لك ذوق، في بعض المحلات بيقول لك أنا على
1: صحيح.
0: الذواق، ذوق ثم اشتري، وفي ناس لا، ما لا يأذن بالذوق، وخاصة في بعض البضائع يعني قد تكون غالية الثمن، يعني لو واحد بيبيع صنوبر وبيبيع كاشو وبيبيع لوز، من كل حبة لها ثمن، هاي
1: نعم
0: إذا قلت لك أنت حبة وأنا حبة بيطلع آخر النهار ذاقين بكيلو أو أكثر، وبالتالي بنكون خسرنا صاحب المحل. وبالتالي الأصل أن التذوق ابتداء لا يجوز إلا بإذن مسبق، الإذن البعدي نعم يعفيك من المسؤولية، لكن لعله لما قال لك مسامح قالها خجلا ولم يكن حقيقة سامحك.
1: إذن
0: ليش؟
1: استئذان قبل الدخول
0: لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
1: عليه الصلاة
0: ما أخذ
1: والسلام
0: بسيف الحياء فهو
1: فهو
0: إيه؟
1: حرام.
0: فهو حرام. أنا ذقت خلصت، وأنا قلت لك والله يا دكتور محمود، والله أنا إيش يا دكتور منصور، أنا ذقت منك، ذقت هاي
1: صحيح.
0: أنت خجل، حتقول لي يلا مسامح، لكن ربما في داخل قلبك أنت ما سمحتني، ربما ما سمحت. وبالتالي ينتبه الناس، لأنه هذه أحيانا إحنا نأكل أموال بعضنا بسيف الحياء، وما أكل بسيف الحياء
1: فهو
0: فهو حرام.
1: حرام.
0: هذا بالنسبة
1: نعم
0: للتذوق.
1: نعم
0: فيما لو أنه ذاق وخلص وانتبه وأذن له وسامحه وما اشترى، فعندئذ إذا سأله أحد، نعم الأمانة أمانة، قال لك كيف، بقول له لا، هذا كان حامض، هذا كان حامض، لكن مش مطلوب أنك تروح تعمل إعلان وتوقف باب المحل، اشهدوا يا جماعة ترى هذا العنب هذا، لا، اللي سألك جاوب، واللي ما سألك هو حر، كل واحد يتحمل مسؤولية إيه؟ مسؤولية صومه للبضاعة، اللي بده يصوم ويسأل. وقد تكون هذه البضاعة أصلا أنت مشتريها بشرط، يعني أنا اشتريتها بشرط أن تكون حلوة،
1: نعم
0: اشترطت على البائع، قلت له هذا العنب حلو، قال لي خلاص اشتريته، أنا بعد ما اشتريته ذقته لقيته مش حلو برجعه، لك الحق انك ترجعه
1: بترجع
0: طالما اشترطت. اما اذا قال لك البائع انا لا اضمنه لك، ما بعرف حلو ولا مش حلو، مش وظيفتي هاي
1: نعم
0: الان، مسؤوليتك. اما اذا قال لك والله انا بضمن، يعني محلات البطيخ بقول لك والله هي على الذواق،
1: نعم
0: او بقول لك على السكين، او بقول لك انا بضمن لك الحلاوه، بضمن لك، اذا ضمن ثم تبين عكس ذلك لك ان ترجع.
1: نعم طيب، يعني ورد في ذهني سؤال سماحتك، لو عكسنا المسألة، إذا دخل مثلا زبون، أحيانا بعض أصحاب المحلات بذوق الزبون حتى يحرجه ويشتري، فهل هذا يدخل؟
0: اي شيء يصير بالاحراج حرام،
1: حرام.
0: اي شيء بالاحراج حرام. هلا نعم محلات بذوقك عشان يقنعك، هلا انت لما ذقت اذا اقتنعت بالشراء واعجبك الطعم، والله في كثير ناس والله ما بيكون ناوي يشتري، لكن
1: نعم
0: لما يذوق بيشتري. لكن السؤال، هل انت اشتريت بالحياء ام اشتريت برضا؟ الله تعالى قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، اذا كان ما في رضا باطني فالمال مال حرام وكل اكله حرام، لانه الاهم شرط لصحة
1: نعم
0: تملك اموال بعضنا البعض ان تكون عن تراض. فاذا كانت بالتخجيل او بالحياء فعندئذ هذا ايضا سيكون حراما.
1: نعم بارك الله فيكم. سماحتك نذر أن يذبح 4 خراف إن يعني يسر الله عز وجل له الزواج، وفعلا تزوج، ولكنه لم يعني يوفي بنذره لأنه حالته المادية كما يقول يعني لا يستطيع أن يشتري هذه الخراف ويذبحها لله عز وجل.
0: احنا اولا بننصح دائما وابدا اي اخ او اخت يريد ان ينذر نذرا، ان ينذر النذر الذي بامكانه الوفاء به، لا تنذر نذر انت لا انت تعلم انك لن تستطيع الوفاء به، انت ربما مش قدرتك تذبح 4 ذبائح،
1: ممكن الواحد لو نذر مثلا
0: ممكن
1: واحد
0: واحدة
1: ممكن
0: كان
1: يستطيع.
0: كفته.
1: نعم
0: فمن البداية، الاصل في الناذر ان ينذر شيئا بامكانه ان يفي به، اما وقد نذر والان لم يستطع الوفاء، فبنقول له واحد من اثنين، إما أن وهو الأحوط أن يبقى النذر في رقبته إلى
1: نعم
0: أن يستطيع، وهو لم يشترط أن يذبحهم معا، بنقول له أنت اشترط تذبحهم مع بعض ولا تذبح 4 خراف مطلقا، إذا 4 خراف ولم يشترط الذبح ممكن كل سنة يذبح له واحد، على 4 سنين بيخلصهم، إذا اشترطتهم مع بعض بنقول له لا، بدك تنتظر حتى توفي ثمن الأربعة كاملة ثم إيه تذبحهم مع بعض. فإن عجز أبدا، يعني مكث سنة سنتين ثلاثة لم يستطع، نقول له كفر عن نذرك بإطعام 10 مساكين يكون كفار عنه، لكن الأولى الالتزام بالنذر.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخ يقول سماحتك يريد أن يذهب، نعم هو مشترك في جمعية، الجمعية هاي اللي يعني 10 أشخاص بجمعوا كل واحد مبلغ ويعطوها لشخص وهكذا، يقول أنا استلمت الجمعية هذه الفلوس وأريد أن أذهب إلى العمرة لأداء مناسك العمرة، هل يعني عمرته صحيحة فيه؟
0: عمرته صحيحة لا
1: نعم
0: بأس، ما في مشكلة، وهي جائزة
1: نعم
0: ولا يترتب عليه أي شيء. لكن إحنا بنقول

0: آمن أبدا أنه العبادات المالية كلها في الإسلام أو العبادات التي فيها جانب مالي، الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا بها إلا للمستطيع. الآن هو لما اشترك في الجمعية أخذ، قد يكون أخذ السهم الأول، أخذ له مثلا 1000 ليرة، بده يظل يسده 10 شهور، يسد إيش؟ يسد 100 100، فضيق على حاله. مش مطلوب منك، يعني ليس مطلوب منا أن نحقق شروط العبادة المالية، أو مش مطلوب مني أحققها. يعني أنا ما معي، مش مطلوب مني، ما معي أعتمر، مش مطلوب مني عمرة، ما معي حج، مش مطلوب مني حج، ما معي أضحي، مش مطلوب مني الأضحية، ما معي أزكي، ما علي زكاة. مش مطلوب منك تروح تحقق السبب، يعني لا يشترط أنك تروح تجمع أموال عشان إيش؟ أتحج، وأنت جبتهم بالدين، لأنه الجمعية هي ستكون دين. هو أنا سؤاله إن هي الجمعية في النهاية، الجمعية هذه عبارة عن دين سوف يرده، بده يرد هذه الأموال إلى المشتركين، وخاصة إذا كان قد أخذها في أوائل الأسماء، بده يظل ربما 10 شهور أو أكثر أو أقل وهو يسد. لو أخذ آخر واحد خلص، ما فيش، ما مش حيسد هذا، بكون سدها كله. وبالتالي كعمرة جائزة، لكن كفعل ابتداء ليس مطلوب منك أن تفعل هذا الفعل لتؤدي هذه العمرة.
1: بارك الله فيكم. طبعا هناك سؤال، الأخ الذي سأل قال بأن والدته هي من جنسية يعني غير عربية، ننصح هذا الأخ يعني في مثل هذه الأسئلة الشخصية أن يذهب إلى دائرة الإفتاء، إلى مكاتب دائرة الإفتاء وهي منتشرة في المملكة، حتى يعني يستفسر عنه عدة استفسارات وحتى تكون الإجابة يعني صحيحة. الآن نأخذ اتصالات وأسئلة على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والعام وأنتم بألف خير، وجزاكم عنا كل خير.
1: وأنتم بخير يا رب، الله يكرمك.
2: الله يرضي عليكم يا ابني. يا ابني، إذا الإمام سجد بسهوا 3 سجدات،
1: نعم،
2: والمأمومين عارفين إنه ناسي وسلم ولم يسجد سجود السهو، إيش على الإمام وإيش على المأمومين؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله يا خالتي.
2: يرضى عليك.
1: ماشي، ولا يهمك، الله يكرمك ويبارك فيك. معنا اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لا سمحت الله، يا عندي ذهب عندي فلوس 5000 في البنك، عليهم زكاة؟
1: نعم، 5000 دينار وحال عليهم الحول، يعني إلهن. نعم.
3: أيوة. نعم. وعندي، اللهم صل على النبي.
1: طب أختي الكريمة، بس إذا سمحتي طفين الراديو عندك واسمعيني من التليفون، الله يكرمك.
3: عندي ذهب، عندي فلوس 5000 في البنك وحال عليهم الحول، هل عليهم زكاة؟ وسؤال ثاني لو سمحت، عندي 350 غرام ذهب، شيء بلبسه باستمرار وإشي في المناسبات بلبسه، هل عليه الزكاة؟ أنا طلعت مرة عليه الزكاة.
1: كم غرام؟
3: 350.
1: نعم.
0: هذول ذهب زينة؟
1: زينة.
3: أيوة، أنا بلبس الزينة. أنا
0: مش ليرات، مش ليرات وسبايك.
3: لا لا لا، بلبسه.
0: خلاص، تمام.
3: الله يعطيك العافية. 350 غرام.
0: تمام.
1: نعم، ومبلغ 5000 دينار.
3: 5000 بالبنك.
1: نعم نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم.
4: يا عبد العافية، عمي كيف؟
1: الله يعافيك يا رب.
4: أخبارك؟ شاء الله بخير.
1: الله يسلمك، تفضل.
4: يا عمي بدي أحكي سؤال، يعني هو مش سؤال، هو اقتراح.
1: نعم.
4: إحنا برامج الفتاوي الأمور هاي كلها، إحنا ما نتعرض للربا، ما نتعرض مواضيع الربا. ليش؟
1: نعم.
4: يعني في مواضيع بنوع من الخجل في الربا.
1: صدقني يا أخوي أنه كل حلقة بيجي في مواضيع الربا، يعني بس يعني خليك معي. صدقني في كل حلقة يأتي سؤال عن، أقول لك والله مرة 90% من الحلقة كانت عن معاملات مالية وكلها ونصها عن الربا.
4: يا ريت، الربا هذا حرب لازم نحارب.
1: أنت أنت أنت طبعا
4: بعض الحرب الربا دمرنا، دمر بيوت، دمر الشعوب، دمر يعني الربا لو حاربناه، وأنا هنا والله لننتقل لمرحلة أحسن من كل الحياة كلها. فهذه هي اقتراحي، بس هذا اقتراحي، إنه الربا عم بشوف بتعرضوا له بخجل.
1: لا يا أخوي، الله يكرمك، ما في حدا بتعرض له بخجل. الربا هسه أسألنا سؤال ومن جاوبك، يعني ما في مشكلة، ليش بخجل؟ إذا إذا إذا تكرمت الله يكرمك. الواحد يعني حتى يكون دقيق، وبعدين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالكلمات تكون

0: المنطقة، فأنت أنت يعني هذا
1: ارجعوا.
0: هذا هذا في في هجوم علينا، ولكن اسألنا من جاوبك، اسألنا أي سؤال، ما في عندنا أي مشكلة، يعني سواء كان مفتي عام المملكة ولا أي مفتي من المفتين سيجيب بنفس الإجابة.
1: السؤال
0: نعم
1: الأول اليوم عن ماذا كان؟
0: نعم هو أيضا السؤال هو كان على
1: أول سؤال اليوم كان عن القمار.
0: نعم القمار. نعم يا سيدي، الله يكرمك، شكرا لاتصالك وشكرا لهذا الاقتراح، حياك الله. ناخذ اتصال آخر. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: والله لو سمحت في بدي أسأل السؤال، بالنسبة إذا زوجة توفت وعند زوج وثلاث أولاد، ثمن ذهبها كيف بتوزع؟
0: توفيت؟ نعم
1: وعند ذهب
0: نعم
1: ثمنه عند زوج وثلاث أولاد
0: ثلاث
1: كيف
0: أولاد
1: بتوزع؟
0: ذكور،
1: ذكور
0: لها أب أو أم؟
1: لا
0: أبوه وأمه غير موجودين.
1: لا.
0: خلاص تمام. نعم
1: شكرا شكرا، مع السلامة.
0: حياك الله. اتصال آخر. ألو ألو
2: ألو،
0: ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بدي أسأل بالله سيدي الشيخ إذا سمحت بعد أمرك.
0: تفضل يا سيدي.
2: الله يطول عمرك. في موضوع راجعت أحد البنوك الإسلامية، بديش أذكر اسمه على الهواء مباشرة،
0: نعم
2: فطلبت منه قرض حسن، فوافق يعطيني قرض حسن بشرط إنه يعطيني بطاقة مشتريات. بطاقة المشتريات هاي تقدر تسحب منها 800 دينار كاش و200 دينار مشتريات، بس بشرط انك تدفع ال 35 دينار ثمن البطاقه.
0: قديش
2: هلا هو
0: بثمنها؟
2: ثمنها 35 دينار غير الاجراءات المعامله. فسالتهم انا هل هي فيها فتوى من دائره الافتاء؟ فما كان عندهم جواب واضح يعني. فانا بدي اسال فضيله الشيخ او سماحه المفتي، هل هي هاي شرعا جائز بالطريقه هاي
0: هلا
2: انك تشرط علي اخذ قرض الحسن وتشرط علي اخذ بطاقه المشتريات؟
3: هلا بدي اسالك، هم يعني هي نفس بطاقه المشتريات هي بطاقه قرض حسن؟ ما هي هو اللي
2: لا
3: اشترطوا عليك اعطوك قرض حسن ثم قالوا لك ما بنعطيك القرض الا اذا بتاخذ البطاقه، فانت اخذت امرين، قرض وبطاقه،
0: لا
3: ولا هي البطاقه كانت قرض الحسن فقط؟
2: لا، هم قالوا لي اذا بدك نعطيك القرض الحسن بنعطيك 500 دينار بشرط انك تاخذ بطاقه المشتريات.
0: يعني لا انت مش فاهم السؤال، يعني السؤال سمعته واضح،
2: نعم.
0: انت حتى تاخذ القرض الحسن او هذا القرض الحسن حتى تسحبه لازم تاخذ البطاقة، فهو
2: نعم
0: الوسيلة اللي اخذ قرض الحسن هي البطاقة، مزبوط؟
2: نعم نعم
0: تمام، مش انه يعني امرين.
2: لا، هي مش امرين، هو
0: نعم.
2: شرط انه اذا بدي اخذ القرض الحسن لازم اخذ بطاقة
3: لا
2: المشتريات.
3: هي هو القرض الحسن، هذا هو، هي هذه بطاقة بيعطوك فيها اسحب 500 و300 مشتريات قرضا حسنا لك،
2: نعم.
3: وبتسدهم اول باول، بضلك تسد كل شهر 30 او 35
2: لا
3: دينار.
2: انا اللي فهمته سيدي اذا سمحت، هلا اني اخذ ال 500 دينار واشتري بطاقة المشتريات اللي هي قيمتها 1000 دينار.
0: هيك الامور اختلفت،
3: هيك
0: اتوقع
3: اختلفت.
0: بدك
2: ماشي.
0: ترجع للبنك وتتاكد من صحة المعلومات. نعم
2: بس واللي اللي يعني كمان في شيء شغله ثانيه، اللي هو ثمن البطاقه 35 دينار، قرض الحسن انت بتاخذه 500 مثلا 1000 دينار بتسده 500 او 1000 دينار بدون لا زياده ولا نقصان.
3: لكن في مصاريف، يعني عاده مصاريف فعليه يتكبدها البنك في سبيل اعطائك القرض الحسن، هاي بحملك اياها عاده 35 40 50 حسب كل بنك قديش بتكلفه، هذه يجوز تحميلها على المقترض.
2: نعم
3: نعم
0: نعم
2: بس هي القرض اللي لما تاخذ القرض الحسن بتدفع يمكن 4 دنانير او 5 دنانير، اللي هي بدل معامله، بدل اجراءات المعامله، بدل استعلام عن ارصده لك ببنوك اخرى.
3: تمام
2: هذا هي، بس انا لاني اخذتها قبل هالمره، بس
0: طيب.
2: تفاجات السنه بيحكوا لي واحد
0: اخي
2: اثنين.
0: الكريم، اخي الكريم،
2: تفضل يا سيدي.
0: انا اشوف حتى ما نشعب الموضوع ويصير في سؤال ورد
2: نعم
0: وتسأل مرة ثانية، أنا
2: نعم
0: بقترح أنك تأخذ المعلومات هاي وتذهب إلى مكتب من مكاتب إدارة الإفتاء، ولكن سماحة يعني الدكتور أحمد الحسنات سيجيبك عن هذا السؤال بشكل عام، لأنه يعني يبدو أنه حتى الصورة مش واضحة عندك، فأنا بقترح أنه تأخذ إشي حتى لو كان مكتوب وتذهب إلى دائرة الإفتاء، ويعني بناء على ذلك يستفهم منك المفتي ويعطيك الفتوى الصحيحة إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا لسؤالك. اتصال أخير. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: غالبك بدي أسأل الشيخ عن مايكرو بيلدينج للحواجب،
1: نعم.
0: إذا هو يعني حلال أو لا.
1: ايش طبيعته هذا؟ ممكن يعني توضحينا اكثر؟
0: هذا مثلا بيكون حاجب متضرر،
1: نعم.
0: بعمله بالصالون مايكرو بيلدينج عشان إنه يضل الحاجب مرسوم. بنعمل عندهم، في ناس بنزل دم مثلا هم بيعملوه، في تقنيات تانية ما بتنزل دم، بس
1: نعم.
0: انه مدة سنة تقريبا
1: طب
0: بضل.
1: شو الحاجة لهذا الموضوع؟
0: انه الحاجب متضرر مثلا، خفيف او اشي زي هيك.
1: طيب، تسمع الإجابة؟ واضح سيدي السؤال؟
2: والله
1: طيب،
2: طيب.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لاتصالك. اتصال آخر أو أخير في هذه المجموعة؟ ما في اتصالات. طيب، الآن سماحتك الأخ أو الأخت سألت عن أن الإمام سجد في ركعة 3 سجدات، يعني سجد ركعة زيادة، ثم في نهاية الصلاة سلم ولم يسجد للسهو. الآن هنا ماذا عليه وماذا على المأمومين؟
2: يعني بالنسبة للإمام، الإمام يعني نحسن الظن بالإمام أنه لم يأتي بسجدة ثالثة متعمدا، وإلا بطلت صلاته. إذن هو جاء بالسجدة الثالثة ساهيا، وبما أنهم ذكروه فلم يتذكر، إذن الإمام صلاته صحيحة 100%، لأنه هو يعلم، هو يظن
1: متيقن.
2: أنه أتى بثنتين. ما في إمام يأتي بثالثة متعمدا، هذا يعني إحسان ظن بكل الأئمة الذين يؤمون المسلمين.
1: نعم.
2: الآن بالنسبة للمأمومين، المأمومين نوعين، في نوع يعلم أن هذه ثالثة يحرم عليه أن يأتي بها، لأنه ما في عندي ثلاث سجدات بالصلاة، أنا الصلاة كل ركعة سجدتين. فكل من أتى بسجدة ثالثة وهو يعلم أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة. الآن الذي كان ساهي مثل الإمام، في ناس ربما زي الإمام ناسي، مش عارف كم سجدة، فأتى بالثالثة ظنا منه أنها ثانية، فهذا أيضا لا شيء عليه. الآن الإمام لما سبحوا له ما تذكر شيء، قال لك أنا ما غلطت، إذا ما عليه سجود سهو،
1: ما عليه،
2: ما في عليه ولا شيء، لا شيء عليه. إذا حصل عند الإمام شك وأتى بالسجدة الثالثة شاكا بها، يعني هو شك في الثانية، هل هذه سجدة ثانية ولا ثالثة، سجدة ثانية ولا أولى ولا ثانية، آسف، أولى
1: ولا ثانية،
2: أو ثانية ولا ثالثة،
1: صح، ثانية
2: بده
1: ولا
2: يجيب إيش، يأتي
1: بسجود السهو
2: بسجد بثالثة،
1: بثالثة،
2: يأتي بها لأنه شاكك. الآن هذا الشك بده يسجد للسهو لأجله، لكن لو ترك سجود السهو كله فصلاته، لأن سجود السهو كله سنة وليس ركن من أركان السنة. لأن 3 حالات، الإمام إذا لم يتذكر أنه أتى بشيء ولم يشك، صلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو أصلا.
1: نعم.
2: الحالة الثانية، الإمام شك هي ثانية ولا هذه الآن سأتي بها، هي الثانية أو الثالثة، بنقول ائتي بها، تأتي بها، ثم
1: يبني على الأقل،
2: يبني على الأقل،
1: نعم.
2: بنى
1: نعم.
2: على الأقل،
1: نعم.
2: فأتى بالثانية، ومحتمل أن تكون ثالثة، لأجل الاحتمال بنقول له أسجد للسهو. فإذا لم يسجد صلاته صحيحة.
1: صحيح.
2: مشكلتنا في المأمومين إحنا بس، المأموم الذي أتى بسجدة ثالثة وهو يعلم أنها ثالثة، هذا صلاته باطلة ويحرم عليه أن يتابع الإمام بس. أما
1: نعم.
2: البقية كلهم أمورهم إن شاء الله سليمة وصحيحة بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. سمحتك، بالنسبة ل سؤال الأخت عن زكاة المال وزكاة الذهب، لديها 5000 دينار حال عليها الحول، و350 غرام ذهب للزينة، كله يعني مصاغ وليس مسبوكا، هل عليها زكاة؟ هي قالت بأنه زكت هذا الذهب مرة واحدة.
2: نعم، يعني أولا بالنسبة للمبلغ الذي جعلته في دائرة، الذي جعلته في البنك، 5000 دينار، يعني اليوم حقيقة نصاب الذهب، لأن النصاب يقيم بالذهب،
1: بالذهب، نعم،
2: لو عندنا لازم يكون 85 غرام 85 غرام
1: حوالي
2: من الذهب،
1: 8000 ونص تسعة.
2: اليوم يعني سعر غرام الذهب اللي هو عيار 24 الذي نحن نقوم
1: مية
2: الزكاة
1: وكذا.
2: عليه 100.7، يعني 80 غرام بدهم يكونوا 8000 دينار فأكثر، 85 8500 دينار، فهي 5000 دينار ما عليهم زكاة،
1: ما عليهم
2: الا 5000 دينار كونها اقل من النصاب، فهذه لا زكاة، ايه، لا زكاة عليها. اما بالنسبة للذهب، طالما انه ذهب هو

0: خزينة بتلبسه مرات مرات لا، هو مش ذهب للخزين، وليس ذهب قطاع، وليس عبارة عن دنانير، فهذا لا زكاة عليه. وهي قد زكت مرة واحدة، فهذا طلع إن لها أجر وثواب عليها إن شاء الله تعالى، ولكن لا زكاة عليها مرة أخرى.
1: إن شاء الله. نعم، السؤال بالنسبة للقرض الحسن، سماحتك، أنا يقول الأخ بأنه قدم لقرض حسن، على أخذ قرض حسن من أحد البنوك الإسلامية، واشترطوا عليه كما يقول أن يأخذ بطاقة مشتريات فيها 500 دينار بسحبهم كاش، و300 دينار بيقدر يشتري فيهم. يعني إجابة عامة، أنا نصحته بأن يذهب
0: نعم
1: إلى،
0: نعم
1: يعني حتى تكون الأمور واضحة.
0: نعم هلا الإجابة العامة، إذا كان هنالك قرض وشرط، وكان هذا الشرط يعود في مصلحة على المقرض، فهذا عندئذ هذا ربا، هذا حرام. إذا في عندي قرض وشرط، أنا دكتور منصور بقرضك 1000 دينار بشرط إنك تشتري مني هاي البطاقة، هذا ربا، هذا صار ربا 100%.
1: نعم،
0: إذا كان هنالك قرض وشرط،
1: اللي هو القرض يجر
0: ايوه
1: منفعة،
0: جر منفعه،
1: جر
0: قرض
1: منفعة،
0: وشرط، والشرط رجع لمين؟ المنفعه لمين؟
1: منفعة.
0: رجعت الي، انت لما اشتريت البطاقه مني كسبت منك 35 ليره مثلا، انا بقول لك انا بعطيك 1000 دينار قرض بترجعهم 1000، لكن بشرط انك تشتري مني مثلا تليفون،
1: هذا اسمه ربا.
0: هذا ربا،
1: نعم،
0: هذا ربا. فاذا كانت الصوره اللي حكاها الاخ هي هكذا، هذه معامله حرام. هلا الطريق الثاني للبطاقه التي تقوم فيها بعض البنوك، احنا في عندنا هنالك بطاقه بسموها بطاقه قرض مقسطه،
1: مقسط.
0: قرض مقسطه، نحن اطلعنا على بعض البطاقات لبعض البنوك، وما بديش اذكر اسماء حتى لا تكون دعايه للبنوك،
1: نعم،
0: في بعض البنوك نعم مجازه اجزناها، في بعض البنوك الاسلاميه اجزنا لهم البطاقه المقسطه، لانه اطلعنا على تفاصيلها وعرفنا كيف، وما فيها مربح يعود الى البنك، وانما كلها خدمه لمن؟ خدمه للعميل. اما بطاقات لم نطلع عليها لا نستطيع ان نحكم عليها، بالتالي انا بقول الان ياتينا بالبطاقه والشروط التي ينبغي عليه أن يلتزم بها، ويمر عنا على أحد مكاتبنا في الإفتاء المتوفرة في كل مناطق المملكة إن شاء الله تعالى،
1: نعم،
0: وبندرسها وبنعطيه جواب. لكن من حيث المبدأ، إذا كانت بطاقة وشرط، قرض مع شرط،
1: فهذا ربا.
0: هذا ربا قطعا،
1: نعم
0: مارسه من يمارسه. يا
1: نعم
0: أخونا بقول لك، أنت ما بتحكي لا، هي بنحكي عن الربا،
1: هذا رد على
0: هي
1: سؤاله
0: حكينا عن
1: بصراحة،
0: الربا.
1: حكينا عن
0: حتى
1: الربا.
0: لو كان بنك إسلامي
1: صحيح،
0: يتعامل بهذا ويقول والله أنا ما بعطيك القرض إلا إذا بتأخذ البطاقة، والبطاقة فيها منفعة إلي لبنك، إذا هذا إيش؟ هذا ربا، كائنا من يكون من يستعمله.
1: نعم، بارك الله فيكم سماحتك. بالنسبة للأخت تسأل عن المايكرو بيلدينج، هي المصطلح للحواجب، يبدو أنه زيادة أو تكثيف الحواجب. تقول طبعا سألتها ما الحاجة من ذلك، قالت أنه أحيانا بتكون الحواجب خفيفة، فهي تريد، يعني الأخت أو غيرها، لزيادة يعني هذه الكثافة، كثافة الحواجب. هل هذه المسألة حلال أم
0: يعني
1: حرام؟
0: هي مرت علينا بالإفتاء، يعني أنا أذكر أنها مرت عندنا ومرت علينا، وقد تناقشنا فيها
1: نعم،
0: في دار الإفتاء، ولكن لم نصدر فتوى مكتوبة لليوم، أصدرنا فتاوى شخصية لبعض الأشخاص، لأنها
1: كل حالة
0: مسألة طبية، كل حالة
1: طبية.
0: بحالتها.
1: نعم،
0: هلا إذا كانت المقصود من هذه عبارة عن علاج تشوهات خلقية موجودة وإعادة الوضع إلى الوضع الطبيعي، فنحن لا بأس بها، بشرط أن تكون من مواد طاهرة
1: نعم،
0: وليس فيها اللي ذكرته، ما يكونش في دم، لأنه إذا دم بصير وشم، والوشم عندنا حرام. فأما إذا كانت لزيادة التزين وزيادة الحصن، فهذا نحن نتوقف فيها، وأنه قد هي فيها حرمة، وخاصة إذا كانت ستخرج المرأة كاشفة وجهها أمام جميع الرجال، يعني لن يراها إلا زوجها وأولادها ومحارمها،
1: نعم،
0: فعندما سيكون في زيادة تجمل، هذا ربما قد يكون في أيضا تغرير، إذا كانت غير مزوجة ورآها الخاطبون فرأوا هذا الوجه، وإذا به هذه حواجب ليست حقيقية، وإنما هي حواجب صناعية.
1: نعم، بارك الله فيكم. نأخذ الآن اتصالات مرة أخرى، 06-47-47-201 و 06-47-47-202. ألو ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك
2: وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
1: وإياكم، الله يكرمك أخوي.
2: أخي الكريم، يعني من باب يعني توضيح الأمور،
1: نعم،
2: قبل كم من يوم ورد سؤال للشيخ بخصوص خطبة الجمعة، وأنه صلاح الدين رحمه الله كان أشعريا صوفيا، ونحن في هذه البلاد المباركة بقيادتها الهاشمية، يعني نتفيأ يعني

0: الوسطية والاعتدال.
1: نعم.
0: وقد جاء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
1: نعم.
0: فيعني لماذا اثارت مثل هذه المواضيع؟ احنا
1: أي
0: في هذه
1: مواضيع؟
0: يعني موضوع الأشاعرة والماتردية والصوفية. احنا يعني هذه الدولة المباركة قائمة يعني من منذ ان قامت على الوسطية والاعتدال.
1: نعم.
2: ليش هم الأشاعرة والماتردية والصوفية يعني متطرفين؟
1: يعني ايش يعني وجه الاشكال لما تقول اثاره؟
2: اين وجه اشكالك؟
0: لو سمحت انت الان لا تحرف كلامي، انا ما قلت متطرفين.
2: ما انت بتحكي وسطيه واعتدال.
0: احنا ليش الان نثير هذه المواضيع التي قد تثير حساسيه؟
2: من اثارها؟
1: والله ما انا شايف يا اخوي الكريم، الله يكرمك الله يكرمك. اسمعني بس اسمعني، اسمع هي يعني اخي الكريم، اخي الكريم
2: انا ساجيب، انا ساجيب
1: هي نعم سؤالك واضح ومعلومتك واضحه الله يكرمك. تفضل يا سيدي.
2: يعني السؤال انه جاء بعض الاشخاص، نحن لم نثر، نحن انا اعلم بالجواب، انه اعترض بعض الاشخاص على ان صلاح الدين الايوبي كان ضالا مضلا، انه ضال. وهل يعقل يا اخي المستمع اللي انت عم تتكلم انه بتقول لك قال ضال لانه كان اشعري صوفي؟ فكان الشيخ الذي تحدث وفضيلة الامين العام تكلم بالموضوع هذا، قال انه هذا ليس ضلال. من قال لكم واحد زي صلاح الدين رجع القدس ووحد الامه؟
1: نعم.
2: وحارب وجاهد في الله حق الجهاد ان يتهم بالضلال. فهذا هنالك بعض للدعاوى، وانت ارجع الان وشوف، افتح على مواقع التواصل واسمع بعض الاشخاص وبعض الجهات وبعض الجماعات كيف تتكلم عن صلاح الدين، تقول انه ضال مضل، ولا يلزم من كونه فتح القدس انه ايه، انه حس على سيرة الحسنة. بل قال بعضهم ان الله يقيد لهذا الدين الرجل الفاسق ليقوم، فجعلوا صلاح الدين فاسق وجعلوه ضال مضل، والسبب أنه كان أشعريا وصوفيا. ولتعلم يا أخي العزيز أن الأشعرية والصوفية ليست شيء مستحدث، حتى أنت بتقول والله إحنا البلد قائمة على الوسطية. الذي سيفهم من كلامك أن الوسطية في جهة والأشعرية والماتودية في جهة، لتعلم أن علماء الأمة المحمدية الإسلامية منذ 1300 عام، بيجيب لك من زمن السلف.
1: نعم.
2: منذ 1300 عام ويزيد، من المئة الثالثة إلى اليوم، معظم علماء الأمة الإسلامية من محدثين وفقهاء وأصوليين ومفسرين وعلماء هم من هذه المدرسة، هي مدرسة غالب الأمة. فيجي اليوم بعض الناس يتهمهم بالضلال والابتداع والتكفير، وإنت على ما أظن ارجع وشوف يا أخي العزيز المباهلة التي حصلت قبل أسبوعين.
1: نعم. في هذه
2: ورآها العالم كله.
1: صحيح.
2: على أحد الأشخاص الذي يباهل على أن السيوطي كافرا وأبو حنيفة ضال مضل والإمام النووي مبتدع وضال.
1: نعم.
2: من الذي يثير هذه المواضيع؟ ما يثيرها؟
1: من يثير هذا هو الذي يعترض على مثل هذا الكلام.
2: نعم. الذي يثيرها هم الذين يريدون أن يفتتوا في عضد الأمة ويفرقوا الأمة.
1: صحيح.
2: ويجعل الأمة أف جماعات وأحزاب.
1: يعني هي معلومة ويعني عابرة مرت وكانت الإجابة، ولكن الأخ الله يهدينا ويهدي إن شاء الله، هو يريد أن يثير مثل هذه الكلام. وكما تفضلت يعني المذهب الأشاعرة والماتريدية هم يعني يشكلون أكثر من 90% من العالم الإسلامي.
2: نعم.
1: فلماذا يعني يلتفت إلى مثل هؤلاء؟ الآن نأخذ اتصالات وأسئلة. ألو.
3: ألو، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: أنا زوجتي حامل وإن شاء الله موعد ولادتها بعد العيد، يعني بعد رمضان.
1: نعم. بالسلام إن شاء الله.
3: الجنين اللي في بطنها عليه زكاة فطر
1: بعد رمضان؟
3: بعد موعد ولادتها. نعم، بعد رمضان مباشرة.
1: نعم نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر. ألو. ألو. ألو، السلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك الدكتور وسام أبو عقولي، صاحب شركة أونتاريو للإسكان.
1: حياك الله دكتور.
4: الله يخليك يا سيدي العزيز. استفسار سريع بإذن الله تعالى.
1: نعم.
4: في حاليا الناس بيش يشتري، وإحنا عندنا الصراحة ثلاث خيارات للبيع الشقة.
1: نعم.
4: الوضع الأول اللي هو كاش متعارف عليه، الوضع الثاني اللي هو عن طريق البنك إيجار متهيب التملك، الوضع.
1: نعم.
4: الثالث اللي هو من المالك للشركة مباشرة. هلأ إحنا حاليا ما نقدر نقسط أكثر من سنة، لأن تعرف أنت أسعار الحديد متقلب.

0: والمواد وهكذا.
1: نعم.
0: الناس بتحكي لك زيد علي مثلا على سبيل المثال خليني اياهم 5 سنين وزيد علي مثلا 5000 دينار، هل هذا الحكي يجوز؟
1: نعم،
0: شرعا
1: يعني انت فرضا شقه بتبيعها كاش ب 50000 مثلا، ب 50000، فانت
0: تمام
1: بدك تعملها ب 55 وتقسطها على
0: بالضبط،
1: على المشتري، هيك؟
0: هل هذا حكي يجوز؟
1: نعم.
2: هذا بعد ما تتفقوا على السعر المبدئي والاولاني،
0: بعد مثلا ما هو اكيد
2: يعني
0: بيسالك
2: انا
0: مثلا
2: اجيت قلت
0: كم سعر
2: لك،
0: الشقه.
2: قلت لي هاي الشقه ب 60، قلت لك والله انا ما بقدر ادفع 60 كاش، اعمل لي اياها 65 لخمس سنين.
0: بالضبط، هو مثلا بقترح عليك يعني.
2: طيب بدي اقترح علي بذاك، في عندنا حالتين هون
1: نعم.
2: عشان توضحها. اذا كان انت حاط سعرين ابتداء، بتقول والله هي كاش 60 اقساط 65 وانت اختار اللي بدك اياه من البدايه، هاي بتختلف. اما لو اتفق قال لك اتفقت 60 قال لك لا انا ما بقدر زيد، هذه حرام.
0: يعني انا لازم اكون محدد من الاول
2: من
0: سعرين.
2: الاول
0: نعم،
2: عندي
0: اما كاش
2: سعرين،
0: او
2: انا
0: اقساط.
2: من اراد ان يشتري كاش فالمبلغ 60، من اراد ان يشتري اقساط مقسطه لعدد بتحدد السنوات مباشره لعدد من السنوات بتكون 65. اللي ياتي الزبون الان بيقول لك انا
1: بختار.
2: بدي اخذ كاش او بدي اخذ كذا. اما اذا اخذ كاش واتفق على الكاش وبعدين قال لك ما بقدر زيدني مقابل زياده، هذا حرام، هذا لا يجوز.
1: نعم، واضح واضح الإجابة دكتور.
0: نعم
1: نعم
0: نعم نعم شكرا لك، بارك الله
1: نعم.
0: فيك، السلام عليكم، يعطيك
1: وعليكم
0: العافية.
1: السلام ورحمة الله. اتصال آخر، ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
3: حياك لك ولفضيلة الشيخ الكريم،
1: الله يكرمك ويبارك
3: الله
1: فيك يا سيدي.
3: ربنا يحفظكم
1: اللهم
3: وكثر
1: آمين
3: من أمثالكم يا رب.
1: اللهم
3: السؤال
1: آمين.
3: إذا سمحت سيدنا الشيخ، وملاحظة، الملاحظة الأولى، إذاعة القرآن الكريم بالعقبة إلها أسبوع ولا صوت ولا حركة.
1: طب احنا يعني من خلال اتصالك هذا وهي الملاحظة، نتمنى انه يعني اخواننا في وزارة الاوقاف يتابعوا البث في العقبة انه متوقف، وحتى الاذان الموحد ما بالبث.
3: الأذان، لا الأذان الموحد بيطلع على
1: بيطلع،
3: وقت
1: لكن
3: الأذان،
1: الاذاعة كبث
3: الإذاعة القرآن أحاديث كذا ما في
1: ما
3: شيء مرة
1: بتطلع.
3: يعني إلا أسبوع تقريبا.
1: طيب
3: السؤال إذا سمحت سيدنا الشيخ،
1: نعم.
3: الآن جزئية من معاملة في البنك، البنك بطلب إنه تخمن سواء شقة قطعة أرض، بقول لك لازم تروح على ناس معتمدين تخمنها من عندهم،
1: طيب
3: بتجيب ورقة تخمين.
1: نعم.
3: الآن بتروح أنت على المخمن بسألك قديش حقها، بقول له أنا مش جاي عليك عشان تقول لي قديش حقها، أنا بدي أنت تخمنها وتقول لي قديش حقها. إذا الآن الطريقة إني قلت له أنا يعني مش أنا ماشي معاملة وأنا ما رضيتش بالحالة هاي، قلت له لا أنت واجبك إنك أنت تخمن عشان أعطيك أجرتك على شغلك أنت، وأعرف أنا قديش، هل إني مغلوب ولا مش مغلوب في الأرض مثلا أو الشقة. فبقول لي ماشي، بقول لك بعد شوي قديش اشتريتها، يعني إذا قلت له أنا اشتريتها بالمبلغ الفلاني وسجل على سبيل المثال، هل الإجراء صحيح؟ وإذا خمنها هو بالطريقة الصحيحة، وين في خلل بالموضوع يعني إذا سمحت سيدنا الشيخ؟
1: نعم نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: شكرا لاتصالك. اتصال آخر، ألو.
4: عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مسي عليك وعلى سماحة المفتي بالخير.
1: حياكم الله سيدي، الله يمسيك
4: الله
1: بالخير.
4: الله يطول عمرك. سيدي العزيز، كنت مسافر في بلد مجاور، فصلاة الصبح يعني حكمت ووقف الباص حتى بدنا نصلي. لما دخلنا بدنا نصلي، تعرف مصلى في استراحة يعني، خلصنا صلاة الصبح، يوم طلعنا بدنا نركب إلا والأذان بأذن الأذان الثاني. فأنا يعني هيك ما بدري هو صح أو غلط، اجتهدت رجعت بعد ما خلص أذان صليت الفجر لحالي.
1: عدت الصلاة.
4: عدت الصلاة لأنه ما كان مؤذن.
1: نعم نعم.
2: طب أنتم بالأول بالأول كيف صليتوا أنتم دون أن تعلموا أن على أساس صليتوا الصلاة الأولى؟
1: الساعة؟
4: كان في جماعة بيصلوا. فأنا يوم اطلعت يعني على الوقت اللي على ساعتي أنه دخل الفجر. وفي جماعة كانوا بيصلوا قبلنا فإحنا دخلنا صلينا معهم.
1: طيب أنت متأكد أنه الأذان يعني أذن صحيح ولا صار في شك؟ يعني مش فاهم أنا.
4: لا أذان صحيح لأنه إحنا كنا زي ما
1: طيب أنت بتقول على الساعة
4: عقلية.
1: كنت متأكد. طب كيف أنت بناء على شو صليت معهم؟
4: يمكن أنه مختلف الوقت عنا، وقت الفجر يمكن فيه ثلث ساعة تقريبا مختلف.
1: نعم نعم
2: ماشي.
1: طيب تسمع
4: وفي شغله يعني احنا مازلنا فضيله المفتي موجود.
1: نعم.
4: هذا امر يعني يؤجر عليه.

0: بيقدر يوصل الصوت.
1: تفضل.
0: أثناء القدوم، الله يزيد فضلك سيدنا الشيخ، أثناء القدوم للأردن من منفذ حدود جابر، يا ريت لو كان في كرفان نصلي فيه أو مصلى. يعني أنت سيدنا الشيخ ممكن يصل صوتك لوزارة
1: هو
0: الأوقاف أكثر منا.
1: ما في، انا بعرف انه في مصليات على كل
2: كل المنافذ
1: كل المنافذ
2: الحدودية،
1: الحدوديه.
0: في مسجد بس في داخل المركز يعني مخصص للموظفين، اما برا في ساحه القدوم ما في الا بدك سجادي من احد
1: وغير
0: السيارات
1: مسموح
0: العموم.
1: لكم ان تدخلوا الى ذلك المسجد
2: ولا
0: غير مسموح هذا،
1: طيب.
0: انه اثناء الدخول ممنوع، يعني لو قرفان لو كذا
1: ماشي.
0: وتؤجر عليه طول
1: باذن الله
0: عمرك
1: يتوصل باذن الله
2: ان شاء الله. شكرا لاتصالك، حياكم الله،
0: جزيت خيرا
2: واياكم ان شاء الله. سؤال اخير. الو،
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: اول شيء بنحب نذكر بالصلاه على النبي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل يا اختي، حتى يعني اختصار الوقت. الله يرضى.
3: انا الحمد لله فاتت وصلت معكم انه والدتي ما بتكبر بالصلاه، يا ريت انه تجاوبوني.
2: والدتك لا تكبر في الصلاه؟
3: نعم،
1: جاوبناك الاسبوع الماضي.
2: طيب.
1: انت كان اسف، انت طلبنا انه صلت طوال السنوات الماضيه بدون تكبير.
3: نعم.
1: وبنسالك عن القضاء والاعاده. نعم نعم. انا اسف.
2: طيب
1: أنا
2: تسمع الاجابه ان
1: شاء الله الاسبوع القادم. الاسبوع القادم
2: الاسبوع القادم
1: بده بحث هذا الجواب. بده
2: طيب.
1: بحث.
2: طيب سيدنا ان شاء الله يعني الاسبوع القادم ان شاء الله نجيبك على هذا السؤال.
1: اذا ممكن تكتب لنا اياه، تبعث لنا اياه رساله على موقعنا بالافتاء.
2: اختي الكريمه يبدو انها راحت. طيب اذا بتسمعنا تبعث لنا هذا السؤال رساله لدائره الافتاء من خلال قنوات التواصل المتاحة. سمعتك بالنسبة للأخي أسأل، زوجته حامل وإن شاء الله إنجابها بعد رمضان، هل الجنين عليه زكاة الفطر؟
1: زكاة الفطر لا تجب إلا على من كان موجودا قبل غروب، أدرك آخر لحظة من شهر رمضان وأول لحظة من شهر شوال.
2: نعم.
1: هذا الولد إذا ولد قبل أن تغرب شمس آخر يوم من رمضان عليه زكاة فطر. إذا ولد بعد المغرب لا، هذا ليس عليه زكاة.
2: نعم. الأخ يريد أن يشتري عقار عن طريق البنك، يبدو أنه أحد البنوك الإسلامية، وبطريقة الإيجار المنتهية بالتمليك، أو فيطلب مخمن البنك حتى لهذا العقار. المخمن يبدو أنه فهمت من الأخ أنه لا يريد أن يقوم بعمله في التخمين، فيسأل الشخص المشتري بكم اشتريتها وبكم يعني ستشتريها وكيف اتفقتم.
1: هذا لا يجوز.
2: لا يجوز،
1: وهذا عدم أمانة في العمل وغش في العمل. الأصل أنت المخمن أن تقوم بدورك وتذهب إلى المنطقة، لأنه حتى لو اشتريتها بسعر معين من مكان ربما أنا كنت مغلوب بالسعر أول مرة يعني لا، أو كان مراعيني بالسعر زيادة، فلا يجوز لك أيها المخمن أن تعتمد على السعر الذي اشترى به أول مرة. نعم قد يكون السعر له أمارة تستفيد منه، لكن ما بتعتمد عليه لحاله وتروح تخمن له بحسب السعر وتضرب الفرق القيمة أو فاقد القيمة أو في إشي بسموه بذلك.
2: نعم.
1: وتعطي
2: السعر.
1: هذا لا يجوز هذا.
2: نعم.
1: لابد أن تخرج إلى المكان، تشوف البناء، تشوف عمر البناء، تشوف جودة البناء، تشوف عدد المساحة، تشوف المكان الذي هو فيه، الشارع الرئيسي ولا شارع فرعي، وكله بيخرب بالسعر.
2: نعم.
1: فإذا خمن بهذه الطريقة فهذا غش وحرام، وحرام شرعا.
2: نعم. وننصح الأخ السائل أنه هناك عدة مخمنين معتمدين لدى البنك، فيشوف مخمن آخر.
1: نعم.
2: يعني ممكن هذا حل. السؤال بالنسبة للأخ، صلى صلاة الفجر مع جماعة وكان مسافرا، وبعد أن خرج أذن الأذان فاكتشف بأنه كان قد صلى قبل الأذان فرجع فأعاد الصلاة.
1: إذا تأكد أنه قد صلى قبل أن يدخل وقت الفجر، نعم عليه الإعادة هو.
2: نعم.
1: وكل من صلى. لكن إحنا يعني المسألة غريبة شوي، يعني أنه دخل وجد ناس يصلوا،
2: بصلوا جماعة،
1: بصلهم أهل منطقة ولا مسافرين مثله. إذا كانوا أهل المنطقة الأصل أنه بيعرفوا أنه متى دخل الوقت، إذا
2: صحيح.
1: كانوا مسافرين ممكن يكونوا مثله. لكن إذا تأكد ابتداء ما بصير نصلي صلاة قبل أن نتأكد أن وقتها قد دخل، يعني البداية كان فيها مشكلة،
2: يعني
1: أنا أتحرى دخول الوقت قبل ما أصلي. ما بروح بصلي هيك عشوائيا دون أن أعلم أن الوقت قد دخل. أما لو اجتهدنا وظننا دخول الوقت فصلينا ثم تبين لنا مثل هاي الصورة أن الوقت لم يدخل، فعلى الجميع إعادة هذه الصلاة.
2: نعم.
1: وهو لما العمل صح العمل أنه عاد هذه الصلاة.
2: عاد الصلاة. بالنسبة لسؤال الأخت، سمحتك أنه والدتها كانت في سنوات سابقة لا تكبر أثناء الصلاة.
1: نعم.
2: ثم يعني
1: يعني هذه
2: لما
1: أنا
2: سمعت
1: يعني
2: الإجابة
1: أنا وعدتها أن أجيبها في هذا لكن

0: سبحان الله من الضغط نسيت، لكن إن شاء الله الآن الآن وهي بتحكي أنا أرسلت
1: أرسلت
0: السؤال،
1: رسالة، نعم،
0: أرسلت رسالة
1: حتى يتم البحث عن هذا السؤال إن
0: للإخوة
1: شاء الله.
0: المفتين والباحثين في الدائرة حتى نبحث هذه المسألة، لأنه هي حقيقة مسألة غريبة. أنا حقيقة لا أتصور أن هنالك شخص يصلي من غير تكبيرة إحرام، وإحنا ناقشناها في المرة الماضية،
1: وهي ركن،
0: هي مصرة أنه ما كانت تتكبر،
1: نعم،
0: كانت تبدأ مباشرة
1: مباشرة
0: بالفاتحة، بدنا

0: ضرورة يعني يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، و يعني الاحتفاء والاحتفاء بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
1: يعني أولا نقول نبارك لأنفسنا ونبارك لشعبنا الأردني ولأمتينا العربية والإسلامية، ونبارك لقيادتنا الهاشمية حلول ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه
0: اللهم
1: وآله
0: صل
1: وصحبه
0: على
1: وسلم.
0: سيدنا محمد.
1: هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا وعلى قلب كل مؤمن محب للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه فرصة حقيقية لأن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل
1: ونعرف
0: على سيدنا
1: الناس
0: محمد.
1: برسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر صفاته، نذكر خصاله، نذكر شمائله عليه الصلاة والسلام، ندعو الناس إلى التمسك بسنته
0: اللهم صل.
1: وآثاره. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا نافلة، وإنما هو أمر واجب شرعي. الله تبارك وتعالى أمرنا بحبه وأمرنا بتعظيمه وأمرنا بتوقيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نعتقد أن من مظاهر حب النبي عليه
0: اللهم
1: الصلاة
0: صل على
1: والسلام
0: سيدنا.
1: الاحتفال به في كل يوم،
0: نعم،
1: ولكن أن نزيد هذا الاحتفال في الشهر الذي ولد به عليه الصلاة
0: عليه
1: والسلام
0: الصلاة
1: وفي
0: والسلام.
1: اليوم الذي ولد فيه، نزيد في مظاهر الحب والتعظيم
0: اللهم
1: والإكرام
0: صل على سيدنا.
1: والتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا بهذا النبي عليه الصلاة
0: اللهم
1: والسلام.
0: صل على
1: والله
0: سيدنا محمد.
1: تبارك وتعالى أمرنا بأن نتحدث بنعمه، فقال: وأما بنعمة ربك
0: فحدث.
1: فحدث،
0: نعم.
1: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا
0: فليفرحوا.
1: هو خير مما يجمعون.
0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أشكركم جزيل الشكر سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، وبارك الله فيكم.
1: بارك الله فيكم سيدي، حياك الله.
0: أشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، وأشكر الزملاء سعد الدبوبي والزميلة أماني الكعابنة وكذلك الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-4.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم، كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في

0: أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب المثل معناه إيقاع شيء صغير ليدل على شيء كبير، أو بشيء جلي ليدل على شيء خفي. فإذا ضرب الله المثل بشيء فإنما يريد أن يقرب المعنويات إلى وسائل الإدراكات الأولى، لأن الإدراكات الأولى في الإنسان إنما تتأتى أول ما تتأتى في سمعه، ثم في بصره، ثم في بقية وسائل الإدراك الأخرى. ولذلك يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فلا تعلمون شيئا نفي للعلم الذاتي في التكوين، ولا بد من إيجاد وسائل للعلم. هذه الوسائل تناسب الموجود طفولة وفتوة وشيخوخة وكهولة. فالأول شيء السمع والبصر، تلك المدركات الحسية، ولذلك لا يختلف الناس فيها. المدرك الحسي لا يختلف الناس فيه. فإذا ما أعطيت لإنسان قطعة من السكر، وأعطيت لإنسان مساو له في التكوين المزاج الصحي قطعة من السكر، ما يختلف. منظر هو واحد، مسموع هو واحد، ده يتفقوا على إن صوته جميل يطرب، وده صوته بشع ينفر، كلهم. إذن فالمدركات الأساسية إنما هي مدركات الحسية. فإذا كانت هناك معان تناسب طموح العقل في الإنسان تجاوز مرحلة الحس، وعندنا نريد أن نعطيه معلومات معنوية، المعلومات المعنوية نقوم نضرب لها مثل حسي. إن استبعدتها أنت في معنويات هذا فأنا أقربها لك في الأمر الحسي. ولذلك في سورة البقرة يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لا يستحي أن يضرب هذا المثل، لأن المثل وإن كان في البعوضة إنما حيدي معنى كبير. البعوضة البسيطة اللي حجمها قد كده، وبعد ذلك تتساوى مع الفيل ومع الخرتيت ومع الحوت في مقومات الحياة من كل الأجهزة، كل مقومات حياتها في التقريب. من الذي يستطيع أن يركز كل هذه الأجهزة في الشيء البسيط؟ ولذلك كان المستشرقون الذين يحاولون أن يتعرضوا للقرآن يقول لك: الله يقول في كتابكم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فإذا كان يضرب المثل بالبعوضة اللي هي الأقل، يبقى كل يضرب المثل باللي فوقه يبقى سهل دي، ايه فما فوقها دي،

لما دام ضرب مثلا بالايه بالبعوضة يبقى ايه يجيب المثل وما فوقها ده لازم كان يترقى يقول فما هو ايه فما تحتها يقول له اصلك انت ما فهمتش الفوقية هنا لانك لم تأخذ القرآن ولم تستقبل بملكة عربية سليمة محايدة طب اخدتوش من ما قال لك فما فوقها ايه طب ده الله ضرب المثل بالدقيق يبقى فما فوقها في الدقة فما يزيد عنها في الدقة هو ذا المعنى اللي احنا عايزينه اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضرب لنا مثلا للحياة الدنيا والحياة الدنيا من لدن خلق الله انسان بلاش الانسان من قبل الانسان من قبل الانسان لان في اجناس ثانية كتاب خلقها من اول ادم الى ان تقوم الساعة هذه الحياة فكيف يطوي الله الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق اعمار اجياله يبقى اديها لك صورة ازاي يقولها لك يقول لك عليها ايه ده انت مش هتدرك منها الا ايه الا طول عمرك طب والباقي الحياة من اول ادم لان تقوم الساعة الله يريد ان يقرب لك المثل يوم يضرب لها لك في مثل يوجزه يجعله ايه مركب مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزروه الرياح ايجازة ماء نزل والزرع طلع وبعدين نضج وبعدين بقى ايه بقى حصين شوف طوى الحياة دي كلها في ايه انما الحياة الدنيا لعب وايه وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد ايه كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله بقى الحياة كده طواها في منظر كلنا بنشوفه شوف شوية مطر وتنزل والارض تخضر وتدع وبعدين تبقى حصير اهل الحياة الدنيا الطويلة العريضة ده ربنا ركزها في ايه اذا فضرب الامثال انما يأتي لتوضيح المعاني الخفية في صورة محسة بحيث يستطيع العقل الفطري ان يدرك فيها ما يريده الله ايه ما يريده الله منها احنا قلنا ان المحسات بتدرك اشياء وما بتقتصرش على الادراكات انما تيجي ترتقي مرة تانية الى التخيل يبقى في حس وفي خيال وبعد الخيال يجي توهم يبقى مراحل الادراكات للاشياء الخفية ايه الاول الحس وبعدين الواحد يتخيل وبعدين يتوهم الله تركيبة التخيل دي ما جات ازاي طب الحس المحسب وسائل الادراك التخيل ايه التخيل ان تجمع صورة كلية ليس لها وجود في الخارج انما مكونة من مادة واشياء موجودة في الخارج هذا التخيل يعني مثلا الرجل اللي بده يوصف الوشم اللي على ايد حبيبته بقول خود كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد سمك من البلو في شبك تكون من زبرجد شوف سمكة من البنور في شبكة من الايه ايدها بيضة او زي البنور وبعدين عملوا عليها وشم اخضر كده كده زي الايه زي الشبكة فبقى البياض باين من الشبكة زي السمكة ما هي باينة من مين هو طب حالة هل فيه سمك بنور وفيه شبك زبرجد الصورة الكلية دي موجودة لا مش موجودة انما هو اوجدها من اشياء مفرداتها موجودة السمك نعرفه والبلور والشبك نعرفه والزبرجد نعرفه انما هو لفق من الصور الموجودة المادة دي صورة غير موجودة يبقى اسمه ده ايه ده خيال ما دام يعمل الخيال ده يقولك بيقرب ايه بيقرب المعنى في شيء يجي برضو توهم التوهم ده برضو مش موجود زي الخيال او مش له وجود بس الخيالي افراده موجودة في الحس ولكن التوهم افراده اخرى مش موجودة افراده ولذلك يقول لك ايه وهم وهم يعني ايه يعني شيء لا يوجد في الحس ولا يوجد ايه في الخيال ليه لان الخيال مفرداته حسية وده مش مفرداته حسية مالوش مفردات حسية كمان يبقى اسمه ايه يبقى ده اسمه ايه وهم ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا متاع الجنة يقول ايه الرسول يشرحها دي كيقول فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين الرسول يشرحها المفسر التفسيري ما لا عين ادي الحس
وما لا أذن سمعت برضه من الحس.

0: ولا خطر على قلب بشر، لا خيالا ولا وهما،
1: لا خيالا.
0: يبقى الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يوضح شيئا يضرب له المثل، والمثل ده تشبهه زي ما يكون واحد مات عزيز لصديق لك وأنت تريد أن تعزيه. مرة تقعد تجيب القرطاس كده والقلم وتكتب له إيه؟ جواب، جواب من صفحتين من ثلاثة حسب ربنا ما يفتح عليك. ومرة تبعت له برقية، أنت بتركز في البرقية البسيطة دي كل محتويات إيه؟ كل محتويات إيه؟ الجواب. ودي بتتأتى في حين الإنسان يكون وقته ضيق أو كلامه محسوب. لكن لما ما يكونش وقته ضيق يتكلم على إيه؟ على راحته. ولذلك سعد بن نون كتب لواحد كتاب وهو غريب، وكتب له كتاب في كام صفحة؟ في 5 صفحات. وبعدين كتب إلي يقول: أما بعد فإني أعتذر إليك من الإطالة في الخطاب، لأنه لم يوجد عندي الوقت الكافي للإيجاز. ما عندوش وقت عشان يعمل إيه؟ عشان يوجز، لأن اللي بيوجز ده بيعمل إيه؟ بيجيب معاني كثيرة ويحطها في إيه؟ حينما طلبت النصرة من خالد بن الوليد والقائد محاصر وعايز مدد، يفضل يقول له: إن العدو كثير وإحنا ما بقاش عندنا حاجة، ويقعد بقى يكلم له بتاع. ماذا قال له؟ قال له مع ابتسام: اياك اريد، بس اياك اريد، إيه انت اللي تيجي وانا عايزك دلوقتي، وده قائد. يبقى المعركه ايه؟ ادي كم كلمه: اياك اريد. اذا فضربوا المثل لايجاز الاشياء ولتقريبها ايه؟ ولتقريبها حسيا. واذا اراد الله نشر فضيله طويت، واحد فيه فضيله ومكتومه وما حدش عارفها، يقوم ربنا عايز يظهره، يقوم يعمل ايه؟ يتيح لها لسان الحاقد هنا والحاسد، يقعدوا يلبش، يقوم الناس يقول لك: لا ده كذا ده كذا، ام الفضيله اللي كانت مطويه ايه تظهر. بقى ربنا لما يعوز فضيله تظهر يقوم يجيب لها لسان الحاقد والحاسد. قال لك: ايه الغريب في دي؟ طيب ال- ال- ال- الخشب اللي له رائحه الطيب اللي بيجيبوه كده من البلاد ويعملوه بخور، لو ان الخشبه دي موضوعه كنت تشم لها ريحه؟ فلما تجيب نار بقى وتحرقها تروح ريحتها فاكهة. او كذلك الرجل اللي عنده فضيلة ومش عايز ربنا يظهرها يجيب له ناس ايه؟ حاسدين ينبشوها زي النار ما جت في العهد ايه. يقول لك: واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. ما نقدرش ايه؟ ما نقدرش نعرف دي. يقوم ربنا ايه يعني، يجي واحد تاني مثلا يضرب المثل، مثل لشيء الناس تستعجب فيه تقول لك: وده معقول؟ يقول لك: ايوه معقول، بس انت مش واخد بالك. لو تذكرت اهدئ فلا تتذكرون بقى، لو تذكرت الاشياء لعلمت ان هذا من الممكن ان يتأتى وهو من السهولة بمكان زي الشيء الفلاني، زي الشيء الفلاني. يبقى لازم يضرب لك مثل بشيء انت ايه يصدقه من بينا، ما فيش شيء ايه. واذا امرؤ مدح امرأة لنواله أن يقصد منه العطاء وأطال فيه، قعد يمدحه ساعة، قعد يمدحه إيه؟ إحنا بمقاييس العقل يقولك قعد يمدحه ساعة، ده إيه؟ ده عظمة، إيه العظمة دي؟ ده بيحب الراجل وبيقدره وبده يرفعه للسماء وبده مش عارف، يقولك لا يا عبيد. وإذا امرؤ مدح امرأة لنواله وأطال فيه فقد أطال هجاءه. لا بقى لما يطول في المدح يبقى طول في الهجاء، هي دي العقول تقف فيها ولا ما تقفش؟ العقول تقف فيها. يقول لك بقى لما يطول المدح يبقى هجاه، يقول لك ايوه. ازاي؟ قال لك: لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه. بيحننوا يا عين، انما لو انه راجل سمح اريح كان كلمه كانت كلمه تكفي، لما عمال ايه زي اللي واقف على البير يجيب ميه بالدلو، ان كانت الميه قريبه يعمل ايه؟ حته حبل قد كده يربطها في الدلو وينزله يجيب ميه. طب وكانت الميه بعيد ايه؟ يطول الحبل. يطول الكلام زي اللي طول الحبل. شوف بقى المعنى اتضح ازاي. واذا امرؤ مدح امرأ لنواله واطال فيه فقد اطال هجاءه. امر تقف العقول فيه. يقول لك كيف يكون هذا؟ يقول لك هي سهله اهي، لو لم يقدر

فيه بعد المستقى يعني المية عند الورود لما أطال رشاءه. كان يكفيه كلمة واحدة كده أو يكفيه يقف كده من غير عن إيه من غير ما يتكلم، حال وسؤال، يبقى حال يغني عن السؤال. إذن قول الله سبحانه ومثل طيب ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، والتذكر معناه أن شيئا كان معلوما لك بالفطرة ولكنك غفلت عنه، فنأتي بالمثل عشان يذكرك بالأمر الفطري، زي ما جبنا المثل بتاع الدلو والحبل والمي على حين يقول لك الأمر. فلو أن عندك تذكر لملاحظاتك في الأشياء لما احتجت إلى أننا نقول لك هذا، تقول لا ما هي دي تنقص، أنت اللي تقيس، مش ضروري واحد يجي يقعد يقول لك إيه إستي ويعمل إيه، لا ما ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد أن تكلم على مثل كلمة طيبة كشجرة حب يقيب المقابل، وتوسط ضرب المثل بين الطيبة وبين الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. بقى نشوفها مقابلات اهي، الكلمة الطيبة كشجرة ايه طيب اجتست من اجتست، في حاجة اسمها الجثة وحاجة اسمها الروح تحل في الجثة تعطيها الحياة، فاذا خرجت الروح من الجثة تنتهي الى رمة وبعدين تتفتت وتبقى عناصر. يبقى الجثة معناها ايه؟ استئصال الشيء من اصله. ولذلك قلت انا اجتسست هذا الشيء، اكتسست يعني ايه؟ يعني خلعته بجدره. الانسان منا مش حين يموت بمجرد الروح ما تطلع ما يقولوش فلان، يقولوا الجثه عملت فيها ايه دلوقتي؟ الجثه خلاص خد السر المكرم من الله وهو الروح، يبقى ايه؟ الجثه، لان ده اخر ما تبقى منه، اختص من الحياه خلاص انتهت المساله. الله. وبعدين بعد ما الجثه يغسلوها ويكفنوها ويحطوها في الخشب، ما يقولش الجثه حتى، يقول الخشبه، ما تستنى الخشبه اما تيجي. الله، الخشبه بقى الاول الاسم اتنسى وقلنا الجثه، وبعدين الجثه ايه اتنسى وقلنا الايه الخشبه، عشان الانسان يفهم ان دي كلها مسائل ايه اكتست يعني اتخذت من اسفل. طيب طب دي مقابل ايه هنا؟ قال لك مش كلمة كشجرة طيبة اصلها ثابت، ومعنى ثابت ان مفيش فيه خلخلة، مدام مفيش فيه خلخلة ما تقدرش تقتلعها، اللي فيه خلخلة هو اللي تقدر تكتسه، يبقى مقابل ولا لا؟ وما لها من قرار اي تستقر فيه. على الاول العلماء حينما تكلموا كما قلنا سابقا عن الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة قالوا بقى النخلة، لان بقى كل ما فيها ايه خير، اولا ورقها لا يسقط الا لها ظل دائم، فكون كل شيء فيها ينتفع به، الجزع اللي بتاع ده ناخده نعمله عواميد وسواري وبتاع نشاء عليه، والجريد ناخده نعمل منه الحاجات اللي بنعملها دي، وحتى اخر الجريد الحته اللي بنسميها القح دي ناخدها برضه ننتفع بيها، والليف اللي هو صايم بين الشوك بتاع الجريد وبين لب النخلة الجوار، الليف اللي محطوط داخله صيانة له، بناخده برضه ننتفع به ونعمل منه حبال ونعمل منه مش عارف ايه، والجمار نخده نعمل ايه، والخوص نعمل منه ايه، كل حاجة فيها ايه. فقال لك دي، ولذلك حين قال تؤتي اكلها كل حين اختلفوا في الحين. ليه يا سيادة؟ قال لك الحين ده مرة يطلق على لحظة زي ايه كده، وانتم حين اذن، حتى اذا بلغت الايه روح الحكوم وانتم حين اذن. طب ادي الحين يعني لحظة، ادي واحد قال لك لا ده الحين ده المساء وصباح، ربنا قال ايه حين تمسون وحين تصبحون. نقول له بقى خد بالك بقى، الحين هو الوقت الذي يحين فيه المقدور، وحمره بقى حسب الحكاية، إن كانت الروح بتطلع في لحظة تبقى الحين مراد به إيه؟ لحظة، كنت بتحمد من الصبح والمساء يبقى حين تمسون وحين إيه؟

تصبحون مستهم البأس هناك والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. حين البأس، البأس اللي هو الحرب واخد مدة طويلة ولا لا؟ واخد مدة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى حين تنقلب الدنيا وتبدل الأرض غيره. لا تختلفوا فيها وتقولوا هي لحظة، هي يوم، هي ليل، هي ست اشهر. ليه ست اشهر؟ أم قال لك لأن بقى النخلة تقعد وبعدين يقعد يطلع بصر وبعدين بلح وبعدين مش عارف ايه وبتاع، وتقعد تديني اللي ياكل رامك واللي ياكل اخضر واللي ياكل احمر واللي ياكل رطب واللي ياكل تم. تقول له اوعى تقول شجرة طيبة هي التين هي العنب هي كل شجرة في الكون طيبة، وكل شجرة في الكون تئتوا اكلها، بس فيه بتؤتي اكلها اللذيذ المستطعم اللي مش عارف ايه، وتؤتي اكلها حين الحاجه. هم لما ظلموا شجره الحنظل قال لك وشجره خبيثه زي شجره الحنظل وشجره الايه التوت وشجره الكرات. تقول له بقى دي بقى دي هتقول عليها خبيثه؟ خبيثه ربنا هيخلقها ليه؟ ده هي تبقى طيبه في وقت الحاجه اليها، ساعات بنعوز دواء عشان مراره علشان المرض، تبقى هي دي الايه الطيبة في الوقت. طب وكلمة كل حين؟ أم قال لك هي كل حين دي تعطينا اتساع في العطاء. ايه الاتساع في العطاء؟ قال لك انت لو نظرت الى الكون وتقسيماته البيئية او الطبيعية او الطقسية، تجد فيه اشجار تنبت في المكان ده ولا تنبتش، واشجار تنبت هنا ولا تنبتش هنا، بتاع الصحاري غير بتاع الله. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت فاهم أن مقومات الحياة بس أكل وشرب بطن، ده مقومات الحياة عايزة مزاج جوي خاص. يقوم يعطي ربنا لكل عايش في مكان المقومات اللي تديره مطلوباته. ولذلك حين فسد مزاج الناس إما ننقل زرع حتة لحتة تانية، تلتفت تلاقي ما كنتش تصونه بقى من الافات ومن المش عارف ايه يبوظ، تروح له في مكانه ما تلاقيش ولا جرى له حاجه ابدا ولا مكان. الله، يبقى اذا كل شيء في الارض له عطاء، والعطاء ده مستمر بيشع ايه في الجنب، بيدي ايه في الوجود انت ما تعرفش، انما له ايه؟ له عطاء. وبعد ذلك إذا نفس عطاء الزراعات المتكررة، تقوم تنزل شوية ورق وشوية بتاع تروح في الأرض، بقت إيه؟ بقت مادة في الأرض عشان تديك خصب. يبقى إذا كل شيء في كل وقت له إيه؟ عطاء. بس أنت ما بتنظرش إلى الشيء إلا العطاء المعتاد المتكرر. لما يجي واحد مثلا يقول لك إيه؟ والله أنت عايز كده، يبقى أعمل لك شوية شمر عشان تطيب. يدور بقى على الشجر يدوس عليها من ايه؟ الله، اهو ما كانش ملتفت اليه، لكن وقت الحاجه بتاعته وبيشع ايه في الجو في الكون. طيب امسك كده دلوقتي الكلام اللي بيقوله العلم الحديث، يقول لك الخضره اللي احنا بنشوفها دي تعمل ايه؟ قال لك طول النهار تعطي الاكسجين. الاكسجين اللي عايزه مين؟ اللي عايزه الانسان. عشان ايه؟ عشان الحركه بتاعته عايزه دم كتير وعايزه اكسجين كتير. يقوم كل الشجر الاكبر يطلع ايه، وبالليل الناس نايمه مش عايزه حركه كتير، يقوم يضن بالاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون لانه له فايده تانية. الله، في الوقت، يبقى في كل وقت له عطاء ولا مش له عطاء؟ يبقى تؤتي كلها كل حين، ما تضيقش الحين. كما بحثوا في اليوم، اليوم هو ايه؟ قال لك من وقت الى مثله في مقابل. يعني ان كان اليوم تبقى من الظهر النهارده للظهر ايه بكره، من المغرب النهارده للمغرب ايه، او يوم مقسوم، يوم مقسوم يعني ليل وايه ونهار. طب قول لي بقى ليل مين ونهار مين؟ ليل مين ونهار مين؟ ليلك انت. طب ما هو مقابل لك نهار، يبقى ليل مين ونهار مين؟ الله، ده في كل لحظه بيبدا ايه ليل ويجي بقى يبدا ايه نهار. ولذلك حل الاشكال في قوله ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف، يعني كل حاجة إيه انتهي منها. فقال له إيه؟ أمور يبديها ولا يبتديها، فيه فرق بين الإيه يبديها يظهرها، كانت موجودة بس خفية خلاص، مش بيبتدئ إيجادها. بيقول له يا مقدور

مقدور اذى لنبرز ايه امور يبديها ويرفع قوما ويخفض ايه. لما سمع كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. طب احنا بقى نقول طب اي يوم هو في شأن، يومي ولا يوم المقابل ليا ولا يوم اللي يجي بعدي ولا ده ايام لا حد له. قال لك يبقى اسمه يوم الان، يبقى كل ان هو في شأن، لان ما من ان الا وفيه ايه يوم وفيه ايه يبقى اذا كل يوم هو في شأن اسمه يوم الايه يوم الان. ليه؟ لان يومي بعد لحظه يبدا يوم واحد تاني، بعد لحظه واحده يبدا يوم تالت، وهكذا الليل والايه. تبقى ايام متعدده ولا مش متعدده؟ تبقى اي يوم شغل رب. ولذلك حينما نسمع ان الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطه يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ليل مين ونهار مين؟ طب هو الله. طب يبسط ايده بالنهار، نهاري ولا نهار اللي مقابلي ولا النهار اللي هيجي بعد دقيقه ولا يبقى اذا يده مبسوطه دائما. اذا ما نظلمش بقى ونقول شجره التوم وشجره الحنظل كل حاجه لها ايه؟ لها عطاء. ويبدو ايه؟ ساعه ما يجي الدكتور يقول لك ايه اوعى تروح للسكر بقى، ولا حط حته مر كده الله بقى بعد السؤال، ولا هي دي طيبه في وقتها، دي ايه طيبه في وقتها. يبقى كل مخلوق في الوجود ايه طيب، بس انت ما تنظرش الى الحاجه على انها بس اكل وشرب، على ان في ملكات متعدده للانسان عايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده وعايزه ده. زي ما قلنا سابقا ان اذا جه عود حديد كده وبعدين الولد شافه انعوج يقول لك شوف عوجوا لنا العود الحديد، تقول له عبيط ما اصلا هنعمله خطاف. يبقى عوجته دي عشان ايه؟ عشان تعدله لمهمته. نعم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. فإذا كانت الكلمة الطيبة عمدتها كلها شهادة أن لا إله إلا الله، دي كلمة طيبة لأن هيتفرع منها كل الايه كل الخير. يبقى الكلمة الخبيثة ايه؟ كلمة الكفر وما يتبعها من الصد عن ايه من سبيل الله، من عناد الرسل، من تكذيبهم في معجزاتهم، كل شيء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست. يقول لك طيب مدام الشجرة خبيثة بتقول ليه ما فيش شجر خبيث، ليه تقول كده ما فيش شجر خبيث؟ أم قال لك له ضروري المثل تحقق فيه كل الصفات؟ لا، ما تحققش فيه كل الصفات، خد الصفات اللي تنفعك والصفات اللي ما تنفعكش ابعد. السكر في وقت المريض يبقى خبيث ولا مش خبيث؟ يبقى خبيث. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. وساب إنها ملهاش صعود في السماء، دي كلها إيه وفرعها في الإيه. يبقى الشجر الخبيثة جدرها ملخلق، لا لها سند من الأرض ولا لها مدد من السماء، لا سند من تحت ولا مدد من مين؟ من فوق. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكلمة التثبيت هنا تأتي طبيعية بعد قوله اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن الذي يجتس لا ثبوت له ولا استقرار له، فجاء بالمقابل بقوله يثبت الله الذين آمنوا. وكلمة التثبيت توحي أيضا أن الإنسان ابن الأغيار، وما دام ابن الأغيار تطرأ عليه أحداث، هذه الأحداث جاءت نتيجة لاختيار المكلفين في نفاذ الحكم أو إبطاله. ربنا يأمر بشيء المكلف يا يعمله ما يعملوش، يقول له حافظ على مال أخيك، يصح أن المكلف ما يسمعش الكلام. الله، إذن أتعرض لمخالف المنهج، فماذا يكون الأمر لتصرف

تصرف مختار لم يختر المراد من الله منه. يبقى يؤذي الآخر، ساعة ما يؤذي الآخر يبقى الإنسان المؤمن يثق أن له إله، هذا الإله لن يخذله وسينصره إن قريب وإن بعيد على ذلك. يبقى الأحداث ما تنالش من مين؟ من المؤمن. يثبت الله الذين آمنوا، أي آمنوا به وبوجوده وبقدرته وبأنه له طلاقة القدرة، يثبت إذا جاءتهم أحداث تزلزله. ما قالش القرآن وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه، متى نصر الله؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. الله. إذا الإنسان المكلف ابن الأغيار، وما دام ابن الأغيار نقول له ما دام الشيء ما هوش في إيدك أنت لوحدك ما تظنش فيه ثبات لأمر. ليه؟ لأن أمورك تكون في يد مختار قد ينفذ وقد لا ينفذ، فهب أنه لم ينفذ حكم الله فيه. يبقى تتعرض للخلخلة ولا ما تتعرضش؟ تتعرض. يبقى أنت عايز إيه؟ هناك تروح فاكر إن لك رب، ولذلك سابقا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يقول أنا ليه رب. ولذلك ضربنا مثل زمان وإحنا بنتعرض لقصة سيدنا موسى، وبعدين هو خارج كده بالقوم، وبعدين أتبعه فرعون بإيه؟ بجنوده. لما أتبعوه بجنوده راحوا زنقينهم، هم راموا البحر إيه؟ قدام. إن راحوا البحر يجرى إيه؟ وينفضهم يبقى مدركون. طب الناس اللي تكلموا بالمنطق السطحي للأشياء قالوا إيه؟ إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ ما هو ربنا دايما على باله. قال كلا. كلا إيه ده الجنود هو البحر هو. لا كلا عنده لها رصيد، رصيدها الحيثية إن معي ربي سيهدين. هو أنا لوحدي؟ ده أنا معي ربي. يبقى إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الإيه؟ الثابت. وما دام بقول ثابت معنى ثابت ما يزعزعش. ما بيزعزعش ليه؟ لأنه حق، لأن دائما الحق ما يتغيرش، إنما اللي يتغير إيه؟ يتغير هو اللي يتغير. ولذلك قلنا زمان أنك إذا رأيت حادثة ثم قصصتها بحق وصدق، النهاردة تقولها في الحتة دي هي هي، تقولها في مكان تاني يقول لك إيه اللي شفته، تقولها هي هي، تقولها بعد بكرة هي هي، تقول ليه؟ لأنك تستقرئ واقعا. ساعة ما تتكلم الواقع هو اللي إيه؟ هو اللي يملأ عليك، لأنه ده ثابت واقع. إنما الكذب ملوش واقع. هو أنت عارف أنت قلت إيه امبارح؟ ها؟ ما انتش عارف انت قلت امبار يوم يتغير الكلام ولا لا. اذا القول الثابت معناه انه حق لا يعتريه تغير، يتغير الناس من حوله وهو ايه؟ وهو يظل ايه؟ ثابت. احنا بقى التثبيت يختلف في اعراف الناس باختلاف المثبت. افرض اننا عندي عمود ملخلخ في بيت ولا حاجة، وجبنا ناس مهندسين عشان يثبتوه، يوم يثبتوه يعملوا ايه؟ يعملوا له دعائم، يعملوا له مش عارف ارضيه من تحت مش عارف بايه بتاع، وده حد يقول لك ده اللي مثبته فلان وده معلم كبير قوي. الله. طب اذا كان هو الله ربنا اللي هيثبت، شوف بقى يثبت الله الذين ايه بيردك الى ان المثبت مش هيطرأ على تثبيته ايه، مش هيطرأ على تثبيته ايه خلل. اذا كلمه تثبيت دلتنا على ان الانسان ابن اغيار، وقد تحدث له أشياء غير مطابقة لما يريده في الحياة. نقول له اوعى تقول. ليه؟ لأن لك ايه؟ لأنك لك ايه؟ رب. هو سيدنا رسول الله حينما كان في الغار والقوم جم كده ومشوا أمام الغار كده ماشيين، سيدنا أبو بكر قال ايه؟ مش قال لو نظر أحدهم تحت قدمه، يعني بص كده من تحت يشوفني، إنما أصل مستوى بصره بعيد عن فتحة الغار فمش شايف. ماذا قال له رسول الله؟ كان المنطق يقول ايه؟ يقول مدام هو يقول لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، كان النبي يقول له لا لو نظر تحت قدمه برضو لا يرانا. مش الرد يبقى كده؟ ما تكافش. فقال له ايه؟ ما قالوش كده. قال له لا تحزن ان الله معنا. الله. طب ايه ما وجه الرد على العبارة؟
طب ده بقول

0: لو نظر احدهم تحت قدمه لرآه، كان يقول له لا لو نظر ما يشوفناه. فكيف عدل عن هذه العبارة اللي هي نص بالجواب الى عبارة اخرى اللي هي لا تحزن الا الله معنا؟ يريد ان يلفته الى قضية ايمانية، مش لان نظرهم هيبقى ضعيف ما يشوفوناش، لا، ده لاننا في معية مين؟ وما دمنا في معية الله، هل الله تدركه الابصار؟ ومن كان في معيته لا تدركه الابصار ولا يشوفنا ولا اي حال. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت، لانه حق في الحياة الدنيا وفي الاخرة. كل ما تحدث لهم حادثة من اشرار او من مختارين غير منهجيين على حسب توقيت الله، يبقى يعمل ايه؟ يقول له ايه؟ نهدي. عملوا كذا، اهدي. عمل اهدي، انت ليك رب. ولذلك احنا قلنا زمان لو ان الظالم علم ما اعده الله للمظلوم لضن عليه بالظلم، يبخل يقول لك ده بسهلش نظلمه، انا اجيب ربنا بجنبه دي. لا لا، في الحياة الدنيا وفي الاخرة. طب ايه الدنيا وايه الاخرة؟ الحياة الدنيا احنا عارفينها بنت اغيار وبنت تكليف وبنت اسباب كلها، لكن في الحياة الاخرة مش هتبقى ايه دار تكليف ولا بتاعت اسباب. ده انت الان لما بتحب تاكل بتعمل ليك عمل طويل عريض، ان اخذت العمل من اوله ولا تاخده من اخره تلاقي حلقة طويلة. عايز تجيب العيش وعايز تجيب الغموس وعايز تروح عند البقال تجيب دي وتجيب دي، ولا تطهي ولا تطبخ، وتروح عند الخضار تجيب، وتروح عند مش عارف ايه، وبعدين دوكا يروح من المطحن يجيب ولا من المخبز، ولا وبعدوكا يروح من الغيط يجيب القمح ولا يجيب الآلة اللي بتحرق. شغلانة طويلة علشان اللقمة اللي انت عايز ايه تاكل، عملية ايه طويلة. انما بتاعت اسباب ولا لا؟ لكن في الاخرة لا، انت ستنتقل من دنيا الاسباب المخلوقة لله ايضا الى المسبب. لما تعوز الحاجة تيجي على بالك تلاقيها قدامك، تعوز الحاجة تلاقيها ايه. وتلك الجزئية دي هي التي نتعامل بها في حركة حياتنا. الواحد يقول له روح اتعلم لك يا صنعة وانت صغير كده وبتاع، وتعلم الصنعة وبعدين عشان تبقى وسط كبير، ولا تعلم عشان تاخد شهادة وبعدين تتوظف وبعدين تبقى مش عارف ايه وتبني بيت وتتجوز ويبقى لك وبعدين وتقعد كده والناس تخدمك. تخدمك يعني ايه بقى؟ لا تزاول اسبابك بنفسك، انما تزاول اسبابك بمين؟ بغيرك. ليه اصبحت تزاول اسبابك بغيرك؟ ما انتش بتطبخ انت ليه؟ لا، زي ما كنت طالب، ما انا بقى عندي دخل وعجبت طباخ، ولا اتجوزت واحده جت لي. الله، اذا كل ما بترتقي من اثر مجهود كل ما بتعمل ايه؟ كل ما بتريح نفسك، كل ما بتريح نفسك. يقول لك انا بدل ما اطلع السلم من اعمل لي اسانسير، اعمل لي مش عارف ايه. الله، منين تجيب دي؟ من اثر المجهود. هو الله، اذا كل متعه تنخفض فيها الاسباب الى اقل مستوى دليل على الايه؟ على ان المجهود اجدى ولا مش اجدى؟ وتبقى كويس. اهو اقول لك اهي الدنيا دي اعمل فيها مجهود علشان ايه؟ تقل الاسباب. احنا في الدنيا بنقلل الاسباب، لكن في الاخرى بنعدم الاسباب خالص، مفيش اسباب. اللي تعوزه في حق تلاقيه. ولذلك امر لا يتيسر لك في الدنيا من الممكن. احنا زي ما قلنا مثلا ان الواحد يروح فندق يلاقي زرار كده يعمله، يجيب شاي، زرار يجيب قهوه، عايز ياكل زرار يجيب له سمك زرار مثلا. اما ترتقي الدنيا كده ما يجيبش لا واحد يقول له، وتبقى الاليه كلها ماشيه، يقول لك قاعد. انما الذي صنع لك هذا وناس مسكك ولا لا؟ يبقى انت بس انت الاسباب انخلعت منك بس راحت لغيرك، انما لا تزال في دنيا الايه؟ في دنيا الاسباب. طب وهل يتصور ان ترتقي الدنيا الى درجه ميكانيكيا او اليا او كمبيوتر او اي حاجه، الى درجه انك انت تقعد كده والشيء يخطر ببالك تلاقيه قدامك؟ اهي دي بقى اللي مش هتنفع. يبقى اذا المجهود بقى في الدنيا شيء وفي الاخرة. يبقى لما كن اذا كان الله ثبتهم في الدنيا الا يثبتهم في الاخرة؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوة الى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. اذاعة القرآن الكريم من عمان، ايها الاخوة والاخوات.

0: فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لئن لم تنته لأرجمنك

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد عينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.

بينك فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم

صرحا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما

الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن

وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

0: لمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عباده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم

أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله.

ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم

مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا